بأي وقت ومن أي مكان. اسمع وشوف مارينا اف ام على أبليكيشن أنغامي. جرب الحين.

0: دقات.
1: انت على الرقم الصح.
2: مارينا تشبهك.
1: جو 94
3: دايما تعرفك
4: شايف حالك.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: وشايف حالك.
4: ركز
0: مارينا.
4: اوكي
5: هذه حسّت مبتشر.

0: نغم الصباح
1: مارينا. صباح الخير. هل انت نفسي تشوف الاعلانات اللي بالشارع وتدقق وتقول لو مسوين كذي كان طلع التصميم احسن؟ انت مثلا شيخه؟
2: انا لا احس ان افكر بالكلام.
1: اي صفة الكلام. ليش الخط وايد صغير؟ ليش محتاج مساحات وايد؟
2: ليش الاضاءه تعور؟
3: لك

0: يعني شاشة ايش كبرها؟ حطي الصورة.
1: انزل بعدين الحكي. كذي النظري زين اخر مرة جايكت. حاول اقرا. ابي معلومتك توصل لي. ما قدرت توصل لي. ليش؟
2: او كلام بايخ.
1: لا بايخ لهالدرجة يعني. خلاص. انا صحح الخط وتكتبي الكلام.

0: يوم الاثنين.
1: انت تسمع نغم الصباح مع طلال ملك وشيخ البهاويت
2: معك لين توصل دوامك.
1: مارينا
0: صباح الخير، يوم جديد الساعة 6:33 دقيقة في نغم الصباح على مارينا FM 94. جسوي طلال ملك،
3: جسوي شيخ البهاويت،
0: احنا معكم بالساعات الجاية شوية اغاني والسوالف وموضوع حلقتنا. وعلي انت قلت تكتب بس موضوع الحلقة، كتبت انا معلقات على الشاشة، هل اقرا شنو ولا شنو؟
3: سالفة طويلة
0: هذا كله موضوع حلقة اليوم. موضوع حلقة اليوم وايد عميق راح يكون يا جماعة، ويعت...

0: تعتمد على الذاكرة، ونبيك ترجع بالوقت عشان تعرف تقيم الموضوع بشكل صح. أول شيء شلونك؟
1: أنا تمام. يعني يوم لطيف، مو كسول، مو كسول أبدا. والجو مو وايد حر.
0: لا لا لا لا لطيف.
1: لطيف.
0: حلو حلو حلو. أوكي. أنا أتوقع أن أمس سويت اللي مفروض كنت، يعني تعرفين الأشياء كنا نسويها أيام المدرسة، اللي ترجع البيت مثلا بتشير، بعدين تسبح، بعدين تسبح ولا تسبح؟
1: تسبح يعني بالبول.
0: بالبول. أي. بالبحر.
1: تسبح
0: بال. تسبحت، بعدين شي قعدت شوية، بعدين كان حط راسي ونام، كله على على رواء. ها يعني ما كان في لعيلة عيلة.
1: أي.
0: قعدت الصبح حسيت إنه أوكي ما عندي شيء غير إنه 1 2 3 وأطلع. حسيت إنه لازم أطبق هذا القانون لأن حياتي وايد عشوائية يا أخي.
1: أوكي.
0: وايد عشوائية، ما في يوم يشبه الثاني.
1: حسيت إنه محتاجة ترتيب.
0: هي وأمس شي حسيت إنه يعني حلو لو أكمل على هالطريقة، فيها راحة بال. أنت إيه؟
1: أنا من فترة صارت مترتبة أكثر.
0: أوكي.
1: إيه وأوردي عندي بالكالندر شو اسمه يومي شلون راح يمشي.
0: هذا وايد مهم وعندي وما أفرط فيه بأي شكل من الأشكال.
1: فتمام.
0: زين بس السؤال هذا سألته حق أو سولفوا فيه زميلاتي بالمكتب ولاحظت إنه أغلب البنات يسوونه، هل أنت منهم ولا؟
1: شنو؟
0: إن تحضرين شنو تبي تلبسين باكر.
1: لا.
0: أوكي خلاص، عشان شيء مختلف عنهم. الحين التدو وشنو بسوي باليوم؟ هذه حطها من الحين حق مثلاً يوم الثلاثاء المول باكر اللي هاي.
1: لا في أشهر يعني.
0: لأن هذه الأشياء هي اللي تخلي راحة البال موجودة. أدش؟
1: وعلشان إيه؟ علشان راحة البال، عشان بعد إن لما تواعد أحد مو تقول له أوه نسيت أنا عندي كذي.
0: كبرنا على نسيت.
1: إيه.
0: صح.
1: إيه يعني وصار إن لأن إحنا ملتزمين بشغل فعيب إنك تكنسل آخر لحظة.
0: صح صح. يعني مع التكنولوجيا، مع في ناس تكتبها بورق، في ناس تكتبها بالتليفون، في ناس لا أنا أعتمد على مخي، أعتمد على مخي. صدقني صدقني أنا ما أنسى وهذا أكثر واحد يفشل نفسه. عموما صبحكم الله بالخير، بلش معكم نغم الصباح. اليوم موضوع حلقتنا وش يقول؟ الدراسة تقول، مو إحنا نقول، لا أنا ولا شيخة، إن الأغاني اللي نسمعها بين عمر 13 ل 17 سنة. أوكي ارجع بالوقت، تذكر المكان عمرك 13 ل 17، شنو كنت تسمع من أغاني؟ إيه الأغاني اللي تترك أكبر أثر نفسي علينا؟ وهي الأغاني اللي للحين نسمع شوية منها أو ما يشابهها. عشان كذي أنت وانتي شنو كنت تسمعون بهذا الأمر؟ فكر فيها.
1: نرجع اليوم، نرجع قاري شوية.
0: أي اخذ راحتك، فكر فيها وصرف معنا على 220-20-94. في واحد وايد مستعيل اللي بيقول لنا صباح الخير. أحمد
2: صباح النور. يا هلا.
1: صباح الخيرات.
0: لا لا.
2: يا هلا والله.
0: أول واحد يكلمنا اليوم، إيش معنا؟
2: أنا شوف جدولي أول شيء شفتات دوامي يوم الاثنين والثلاثة دوامي الصبح، فمن هناك من الصبح أحط المارينا وأنطرك بس.
0: منو تلقى ناطرك غيرنا إحنا؟
2: بعد ما في احد
0: بالضبط، احنا الربع صجين.
2: انتم البصمه بعد.
0: تصالحنا البصمه، يلا برافو عليك، عقبال غيرك
2: ان شاء الله.
0: احمد للحين ما اخترت اول اغنيه بالبرنامج، انت راح تختارها
2: اول اغنيه.
0: ترى مسؤوليه كبيره هذه.
2: اوه فاير صعب حيل.
0: يعني شنو احمد بيختار؟ شنو بيسمع؟
2: في اغنيه طحت فيها فترة طويلة ويت فترة أنت تحطونها بعد.
0: شنو هي؟
2: بس أنا تعرفاش إنجليزي هذه. ويلكم تو كاليفورنيا شيء كذي.
0: ويلكم تو كاليفورنيا.
1: هوتيل كاليفورنيا.
0: هوتيل كاليفورنيا قديمة وايد.
2: هي قديمة إيه، بس يت فترة تحطونها قلت تحطونها قلت أسمعها أنا.
0: إيه بس يعني إذا هي قديمة وايد إحنا أكيد ما كنا قاعد نحطها وايد، بس يعني إذا هي نفسها كذي قاعدين وطق. تحس أغنية استوديو ولا أغنية
2: حفلة؟
0: عائلتك قاعد تتكلم عن هذه؟
2: أيه.
0: أوكي أوكي أوكي، يا راعي المزاج يا راعي المزاج. بتمر تأخذ قهوتك؟
2: أكيد لازم
0: حبيبي. أتمنى لك يوم وايد حلو وموفق. شكرا على افتتاحية نغم الصباح
2: حبيبي. يا
0: هلا. خلانا نروح أشرب قهوتي. خل شيخة تروح تشرب شنو؟
1: شاي حليب.
0: بالضبط. وانت متعنا بأغنيتك.
2: اهلا
0: وسهلا، حياك الله درب السلامة. انت وانتي صباح الخير. ما عندنا بيروقراطية بنغم صح؟
1: لا
0: مع
1: لا
0: مستمعينا
1: لا.
0: نو
1: كل واحد
0: السيستم تحت يدكم صح؟
1: نعيش.
0: يس
1: نعيش.
0: هو كذلك. صباح الخير. سو موضوعنا اليوم عن الأغاني اللي كنا نسمعها بين عمر 13-17، وايد ودي أعرف إجابة شيخة، بس مو الحين. أبي تتروقين بالإجابة.
1: أفكر وياك.
0: أبي تكتبي لي مقال عن هذا الموضوع. صباح الخير.

0: الحين يبلش يومك.
1: نغم الصباح
2: 7:04 بنغم الصباح. صباح الخير. هني مسج واصل من خالد يقول حبيت أبارك حق البرشلونية فوز بالليغا الإسبانية وهارد لك حق مدريد فيسكا بارسا. وأيضا بنقول مو يعني مبروك نهائيا بس يعني الجانرز ها أرسنال قاعد يشوفون الموضوع جاي من بعيد بس يعني شكله شبه شنو 90% شوف مؤكد يعني هما والسيتي ها يعني إذا رفيجك سيتي مثلا وانت برشلونة سوري أرسنالي ما أتوقع راح تكون صداقة حميمة بهالفترة أنا وما راح تكون وايد ربع هالفترة. أتوقع شاي حليب شيخة وصل أعرف شلون تدري أنا شاي حليب شيء لازم يصنع بالمصانع صح شيخة؟
3: يعني أنت ما أدري ليش تسخر من اهتماماتي.
2: ليش شفتيها سخرية؟ بالعكس أعلنتها على الملأ أنا قاعد أحسن صورة الشاي
3: أنت الحليب. بس فكرتك الشاي حليب لازم بالبيت صح؟
2: طلال تشرب شاي حليب ولا قهوة؟
4: شاي حليب مو كرك.
3: إيه؟
2: في ناس تفرق صدق في ناس تفرق
4: كرك تحس لا كرك فيه هيل وزعفر ما
3: مو إيه بس احنا حليب. احنا يعمل كنا صغار نسمي شاي حليب مالنا شاي حليب اسمه
2: أثقل كرك اصلا يصير حتى
3: ايه والكرك يعني يبناه من قطر يمكن
4: يمكن لا بس لان في كذا طعم كذا طعم افتر تيست فيه بس إيه؟ شاي حليب ستاندرد
3: شاي حليب خلاص
2: تفرق. شاي شوية حليب وكم قفشة شكر صباحك الله بالنور يا هلا
4: لا أنا أحب شكر وايد صراحة
2: إحنا وراثة كذي نحب الشكر بعدين آخر شيء هم وراثة السكر بعيد الشر طلال اليوم قاعد سولف عن الدراسة اللي تقول الأغاني اللي نسمعها بين عمر 13 ل 17 سنة تترك أكبر أثر نفسي علينا. أنت شنو كنت تسمع بهذا العمر
4: من 13 ل 17؟
2: يعني أقول مراهقة
4: ويعني
2: هذا بعد
4: قاعد اتكلم عن 2001
2: 2001 قول
4: 2002 نزل الله يشافيه عبد الله رويشد
2: الله يرحمه
4: نزل البوم كسر الدنيا اللي هو وين رايح
2: وين رايح
3: أيه.
4: وشنو كان توه فاتح مجمع مارينا مول توه افتتاح 2002
2: تقريبا 2002
4: احنا كنا نتنقل بين الفنار وسوق الشرق اكيد تذكر يعني
2: فمكان جديد بطل
4: بينهم طلع مارينا بينهم يعني ولع الدنيا وكانت قبل ما ينزل البوم تروح محل الأشرطة تطلب بوستر الفنان تذكر
2: صح ايه عاد انت حاطك حصة ولا لا
4: اذا موجود اوه يا بختك
2: زين طلال الحين البوم وين رايح 2001 كان فيه تذكرني في اللي نساك انت وينك في حالاتك ما يهم احبك لو جمعت
4: لا تكمل
2: وايد
3: هو الالبوم المثالي
2: اي بالضبط
4: اي عسى الله يشافي ابو خالد ان شاء الله القمر بالسلامه ان شاء الله بس سبحان الله يعني لها ذكرى عند كل كويتي يعني اي اغنيه عند ابو خالد وحتى الالبوم اللي بعده عفيني هم ولع لكن اللي نساك له
2: ولا غلطه كل واحد فيهم يقول زين عندي
1: صباح الخير.

0: لا حلال.
1: طلال
0: هلا صباح الخير.
1: اذا انت مراهقتك 2001 يعني انت مواليد 87
0: بدينا نحسب
1: صح
2: يعني صحيحه ولا 86
1: لا 87
2: اوكي خلاص اوكي اوكي اتمنى لك يوم عيد حلو بطلي
0: عزيز صباح
2: حياك الله لو سهلا ودرب السلامه. يعني شوفي اللي يسمع العيار الثقيل هذا انت يا رويشد بهالثقل هذا بالاغاني هذه راح تكون انه نظيفه حق المستقبل ما نسمع افضل شيء.
3: اي
2: عارف شلون انا عندي قناعه كذا يعني خصوصا الاهل اللي يسمعون عيالهم موسيقى صجيه اي سواء كانت موسيقى كلاسيكيه سواء كانت موسيقى لفنانين ثقال هني اتوقع الحس العام والذوق العام عند هذا الولد او البنت يكون مستوى ثاني.
3: احس ان بعد هم في شيء فطري يعني مو فطري يعني من داخل ان الشخص عنده استعداد ان يكون اذونه تلقط موسيقى
2: صح.
3: يعني اذونه موسيقيه على قولتهم.
2: وفي ناس ترى هذه الحته مالت الموسيقى مو شغاله عندهم يعني هم مساكين مو بيدهم تعرفين اللي نفس مثلا الانزيمات اللي بالجسم ولا اللي بالجسم نفس الشيء في مكان بالمخ.
3: أي.
2: مثلا واحد مبدع واحد منطقي اكثر نفس الطريقه صح. ما تشتغل يعني خلينا نسمع شويه من الاختيار مال طلال.

0: اليوم على فكرة راح تكون حلقة الإفصاح عن العمر. يعني راح أقول أنا لما كان عمري 13-17 كنت أنا مثلا كطلال مواليد 81، يعني كنت تقريبا بال 94 لين تقريبا 98 نقدر نقول. شنو الأغاني اللي كنت أسمعها؟
1: شنو هي؟
0: أنا العربية لم تأخر، بس كان يشتغل بالبيت، كان يشتغل مع الربع، كان يشتغل مع عارف شلون. فلما نقول مثلا كذي راح اتذكر مثلا ايروسميث مثلا، اوكي، مع اغنيتهم اللي مشهوره حيل كريزي. طوف شويه واغنيه الاكويتيين كلهم احبها احبها. الحين يقول لا تقولي ما عرفت تعرفينها، شيخ راح ازعل منك.
1: احس مراهقتك مراهقة امريكان المسلسلات.
0: آه والله بالكويت، وحتى انه ولا طلعت من الديرة، يعني اكيد ما ننسى هذه الاغنية اللي خلت كل واحد اسمه مشعل ينادي نفسه مش

0: اثنيناتكم قاعد تطلعون الشاشه ومو فارقه وياكم.
1: مو
0: ايش كثر ما حركت فيكم هذه الموسيقى شيء.
1: احنا مو هني اقول لك مراهقتك مراهقه امريكان.
0: انا اقول لك انت شنو يحركهم. سويت كذي بعدين نروح هني.
1: ها شنو؟
0: الحين ايه لما روحنا الخيران ايه كان اوكي حلو بس وين الفرق؟ شنو تميزتوا؟
1: ما له شغل بالتميز.
0: بلا لازم كل واحد يكون عنده شيء غير عن ربعه. اوكي خلاص خلاص حول الموضوع وايد صار فلسفي. اوكي هلا ابو علي.
2: انا غير عن ربعي.
0: شنو كنت؟
2: عبد الكريم البوم 98 وين تشيك كلمه لا؟
0: ليش انت عمرك شو حزتها؟
2: 98 يعني عمري 15.
1: ما يصير مراهق يسمع كذي شكل
2: عام. جرحتيني اسمع وين تشيك وقت
1: يلا تفضل.
0: ليش
1: احنا نسمع كنا بالمراهقة مسافر راح وكانت أزمة
0: بس يعني هذه كانت خلاص كلنا لازم نسمعها
1: ما يصير عرفت انت ليش تبين واحد يكون متميز أغنية معينة

0: لانك الواحد فينا مختلف باهتماماته.
1: هاي الاغاني نازله كل الناس تسمعها.
0: اذا يعني بعدين اسمع شيء بروحي كذي
1: يعني. وين يعني اغنيه مطرب منزلها حقك بس؟
0: لا اكيد مو بروحي بس انا لان اتفرع بال مو اللي موجود هذا اللي موجود خلاص.
1: اي اي انا ما كان عندي تفرعات اللي ضارب عرفت؟ اي يعني ما عندي كذي.
0: مثلا ابو علي سوق سيارته وهو عمره 18 يسمع
2: ما كلمته لحظه مطاوعته كلمة لا
0: راح الكلية ولا راح تمر واحد من رفعك والكلمة لا بتقول حق منو؟ صباح الخير يا أمينة.
3: صباح الورد.
0: حياك الله.
3: هلا
0: فيك. آه يلا عمر 13 ل 17 شنو كنتي تسمعين؟
3: تاتشي ماتشي.
1: ها؟
0: وات از هابل؟ شنو هذا؟
3: غبرقة المرجان اتذكرها تاتشي ماتشي.
0: المرجانة.
1: شو اسمها؟ تاتشي ماتشي؟
3: تاتشي ماتشي ولا
1: تسمع معنا
3: لا
1: يوم ما تدري شو المعنى. انا اعرف اللي غناها عبد الحسين تاتشي ماتشي زنتي هوتا.
3: لا لا لا هذه تحت بتروح فوق.
0: شوفي هذا ذوقك اللي ميزك هذا اللي مختلف.
1: اي المسرحيه غنوها كان شيء كوميدي.
0: ترى لما تقولي لي فرقة من رجاله ما اتذكر غير غنيتين
3: اللي هما
0: الاولى هي حلو والثانيه اكيد
3: طبعا.
0: اي بس كاتشي ماتشي اول مره اسمع فيها بصراحه.
3: لا حطها
0: اول او تدرين شنو هي ما كان يقول كاتشي ماتشي انت حزتها بهالعمر تسمعينها كذي.
3: لا لا هي كاتشي ماتشي
0: بسمعها خلاص. دور لي على كاتشي ماتشي لازم اخشف.
1: لا انا احس اني وايد ابي اسمع كاتشي ماتشي.
0: كاتشي ماتشي وايد شدتني. صباح الخير يا محمد.
4: يا هلا يا صباح النور والانوار.
1: صباح الانوار ام محمد. شنو اغنيتك اللي تسمعينها ما بين 13 و17 سنه اللي تركت فيك اثر نفسي؟
4: ما تركت فيني اثر. انا قاعده اذكر وياكم قاعده اقول انا بفتره ما كنت اسمع اغاني كنت بالاذاعه يعني كنت اتذكره على طول طر على بالي هدى حسين لما رايح المدرسه قاعد تقول قصص وكذي
1: بالاذاعه.
4: اي هذا اللي اتذكره. وبعدين قاعده افكر أوكي. قاعد تقول يمكن نوال جابك الشوق بعدين هذا اللي وعيت عليها يعني يمكن آخر أيام ثانوية. بس أنا مراقلة ما كنت أسمع ما كنت أتذكر إني أسمع أغاني يعني وايد عندي أشياء ثانية أفكر فيها
0: غير الأغاني. يمكن الموضوع يعتمد على مثلا دائما في خالة معينة أو عمة معينة هي السميعة تكون
1: أي مرينة العائلة.
0: مرينة العائلة أو بيتكم يكون بيت موسيقي عشان يعني الأهل لما تركبون سيارة يشغلون أغاني وفي أشرطة مختلفة وغيرها. أو إنه لا هذا اللي موجود حط إذاعة الكويت أخبار ويلا.
4: أتذكر إن أبوي بس كان يحط عاصي الحلاني.
0: أوكي والله متذكر.
4: ونجوى كرم. أوه. أيام الأغاني القديمة اللي هي جلعونة ويمين مجمع خيمة. يمانا
0: إيه.
4: بس ما أنا كنت أسمع بس يعني خلاص متعود عليهم من أبوي يعني لما يودينا البرت لازم يحطهم. إيه. ما أدري ليش.
1: أم محمد بعد تذكرين هذا اللي يقول أسعار الخضرة؟
4: إيه صح صح.
1: وسعر السمك وسعر وليش من الصبح قاعد أعرف البربير كم سعرها
0: عشان كذي الحين ما عندك هذاك الدوق اللي قاعد أسولف عنه لما أنت صوتي على هذا
1: مشكلة
0: أم محمد. والله شنو كانت أغنية حزينة ها يا ميمة جنب الميمة
1: جنب الخيمة
4: جنب الخيمة.
0: أنا شنو قلت
5: يا ميمة جنب الميمة
0: يعني ميمة جنب ميمة بثلاثة ميمة الخيمة.
1: هي شنو يعني يا ميمة؟
0: اتوقع ام صح امي يا ميمه يعني يما.
1: اوكي انا عبالي هذا شو اسمه مو كان في بالجنجر
0: بالشنا الميم. اتمنى لك يا محمد.
4: يا
0: هلا هلا وسهلا. 220 20 94 وايد بس جاتني قاعد يوصلوا. صباح الخير كنت اسمع اسمعي جرحي. يعني بعد هذه سكت عليك حسين
5: فيصل زايد.
0: اي فيصل زايد
1: ليش ليش ذيك انت صغار.
5: هذا بعد من مراهقتي فيصل زايد سنه 99.
1: بس انتوا صغار ليش تسمعون اشياء كذي؟ عشان شي كبرتوا وصرتوا يعني عميقين حزينين؟
5: لا والله مو حزين
1: كلهم. لا بعد لان خصوصا عندك انت شايف اكيد سالي وريمي كلهم مآسي
0: فيربطهم صارت سالي
1: طفوله.
0: تدري ذاك اليوم شفت انه هو اذا ماني غلطان فنان بحريني
5: بحريني
0: انا عبالي فنان كويتي. ومن اللي اختفوا يعني خلاص فيصل زايد سمعي جرحي بعدين ما في شيء يعني
5: قبل كم يوم صور وياه محمد الحملي.
0: صحيح.
1: ايه شفته ويغني
0: هني عرفت ان الفنان البحريني. اه صدق عبالي خصوصا من الاغنيه ما في اي لهجه مبينه يعني هني. صباح الخير الله عليكم. ايه هذه هي الاغنيه. علياء تقول بمراهقتي كنت اسمع الاغنيه وانا مواليد 91. 91 هم لحقوا على الضيم ترى.
1: ايه.

0: ابو سامي يقول صباح الخير، واكيد كنت اسمع نبيل الشعيلي يا شمس من كثر ما كانت ضاربه حزتها يا شمس. لا لا لا لا
1: اي لا تغيبي.
0: ذكر كنا واقفين قدام بيت يدي كذي وكلنا قاعد نغني انا وعيال عمتي وعمامي. ليش الذكريات الغريبه. يعني صباح الخير اكيد ما ننسى يا طيب القلب لعبد المجيد واماني. هذا بالنسبه حق
1: كان عندي لعبه تغني اماني. هذه لعبة عروسة يعني.
0: عروسة أوكي. في الدب اللي كانوا يغني مثلًا أغاني حق نوال الزغبي وإيش حقيبوا حق أحد.
1: إيه كان شو اسمها كانت ضربة وقتها تتذكر حتى ألين خلف تهاوشت مع نوال الزغبي منو هي غنية.
0: الليالي رجعتني ثاني مو هذي.
1: مندم عليك.
2: مندم عليك.
0: مندم عليك.
2: مو ألين هويدة هويدة المغنية السورية.
1: إيه هويدة صح.
0: تدري حين وين المشكلة بهذا كله؟ إن ساعات اللعبة هذه تخلص بطاريتها. اوكي أي. فتصير مو مندب عليك ومثلا طايحه بالغرفه او شيء وانت قاعده من النوم مثلا عطشانه او شيء تروحين المطبخ تحوشينها واللعبه تشتغل فيلم رعب يصير سبت هاللعبه
1: فجاه ترقص تلاقيها
0: في لعبه انقرضت. هذه واحده منهم اللعبه هذه.
1: لا في اللي انقرضت اللي يصير كانت طولنا كنت كبيره شيء
0: لعبه
1: ايه معروسه شيء يعني طولنا احنا يا هالي هي طولنا
0: شيلها معاي
1: رعب
0: تمشى
1: رعب.
0: فيها بالمجمع
1: رعب كانت نفس هذا تشاكي
0: ايه
1: عرفت شو اسمه الدمية القاتلة كان قبل
0: يترجمون
1: اسم الفيلم
0: اي حاول تخيل شكله شو تشايل هذه اللحظة
1: هاي ام تشاكي
0: وانا بلاي ترى تنباع للحين صباح الخير الساعة 7 من 5 صباح

0: انتم تسمعون مارينا فهم معاكم نبيل شايل.
1: حالة الطقس اليوم،
2: أصبح عليكم بالخير ويومكم سعيد. وحالة الجو متوقع اليوم الاثنين وفي الأيام القادمة، متوقع جو حار وهواء متقلب الاتجاه إلى شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعة الهواء من 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة، والسحب متفرقة. وبالليل الجو معتدل وهواء متقلب الاتجاه خفيف السرعة، تتراوح سرعة الهواء من 6 إلى 20 كيلومتر بالساعة، العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 29. في الأيام القادمة متوقع باكر الثلاثة وفي يوم الأربعاء جو حار وغائم جزئيا وهواء جنوبي شرقي خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعة الهواء من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، العظمى المتوقع 42 درجة مئوية والصغرى تنخفض إلى 29. أتمنى لكم يوم سعيد. كان معاكم أسامة المذن، ونرجع الحين مع نغم الصباح ومع السلامة.
1: صباحا
3: طابور طابور،
1: يلا يلا قوم قوم صح صح،
3: واحد طبيعي
1: واي زحمة نغم الصباح،
3: حرك حرك
4: هذا الهواء،
1: لا
5: تتأخر على البصمة. 7 دقائق في نغم الصباح. أمس التقيت بصديقة وايد مهتمة بأنواع القهوة وشرب القهوة، وهي مو إسراء. أوكي. في حالة إنه يعني كنتم قاعد تقولين أكيد إسراء. وكنا قاعد نسولف عن ليش القهوة مذاقها يختلف، خصوصا القهوة السوداء، يعني أنا قاعد أتكلم بالتحديد، تختلف من مكان لمكان، مع إنه يمكن نفس أنواع البن، طريقة التحميص، طريقة تحضير القهوة بنفسها.
6: تقصد من مكان لمكان، من دولة لدولة، ولا من كافيه لكافيه؟
5: بالكويت غالبا. أوكي. مقارنة بالعالم. فشرحت لي إياها، قالت شرح لها إياها أكثر من باريستا. أوكي. بالكويت وبرا الكويت، لما قال لها أنتوا بالكويت تحبون القهوة الحارة حارة، والقهوة الباردة اكسترا ايس،
6: يعني محموسة.
5: بمعنى لا، لما انت تسويها درجة حرارة الماء تقدر تتحكم فيها. صح. فإذا كانت حارة تكون أحر شيء، وإذا كانت باردة تكون يعني إذا مع ايس بزيد لي الايس، عارف شلون؟ فالقهوة لها مستوى معين عشان تنشرب. في ناس يحبون ياخذونها وايد حر عشان يطولون فيها وهم قاعد يشربونها مثلا ساعتين ثلاثه
6: متبرد.
5: فتقول في مصطلح حق اللي يبي يشرب القهوه مثل ما هي، قل له ابيها باريستا تمبرتشر.
6: اوكي. في شيء اسمه كذي
5: بالضبط، بس هذه ما تنطبق على مثلا فرابتشينو ولا معها حلويات
6: والقهوه
5: اي يعني. لا، قهوه فتروح له تقول له ابيها باريستا تمبرتشر، الباريستا شاطر راح يفهمها، اذا ما فهمها معناته اساسا قهوتك ما راح تكون زينه. خلص القصه خلصت بالضبط، حقك انت عشان تجرب شيء مختلف يعني.
6: انزين الحمد لله اجلوا ركاب السفينه الموبوءه اللي فايروس هانتر.
5: وين
6: ودوهم؟ اكشلي قالوا ان
5: اسبانيا،
6: يعني هم ها
5: جنوب علي،
7: ودوهم جزر الكاريبي.
5: لا
6: اي، بعدين راح يودونهم دولهم.
5: ايه.
6: وعند اسبانيا وفرنسا يعني خذوا، لان اغلب المواطنين هم اللي موجودين هناك،
5: ديرتنا نبيهم.
6: فراح يحطونه بحجر صحي بالبدايه لما يتاكدون ان كل شيء تمام، يعني لمده 42 يوم، ما ادري ليش الاثنين
5: ردينا.
6: بس الحمد لله يعني هم مو جائحه،
5: الحمد لله
6: يعني ما راح يحوشنا شيء. فتمام.
5: اكدت منظمه الصحه العالميه هذا الموضوع، قالت هي مو جائحه، ما تشبه كوفيد باي شكل من الاشكال، ويا رب امين ان شاء الله.
6: بالضبط.
5: خل نروح حق علياء. صباح الخير.
8: صباح النور.
5: هلا، شو الاخبار؟
8: والله بخير، العافيه. شلونكم؟
5: احنا زينين. اليوم لازم تعترفين، تقولين على حسب الدراسه ان الاغاني اللي نسمعها بين عمر 13 ل 17 تترك اكبر اثر نفسي علينا. شنو كانت تسمع عليا بهذا العمر؟
8: كان راشد الماجد، البوم شرطان الذهب.
5: اوه، انت متذوقه الى اعلى درجه، انت يبتيع على الوتر الحساس. انزين، يعني لما نقول راشد الماجد البوم شرطان الذهب اكيد نتذكر. ولا
8: هو
5: لها يا الله الله
6: نايس.
5: اتمنى لك شوف حلوه عليا. اهلا وسهلا. وين هني؟ صباح الخير من ابرار. تقول كنت اسمع البوم ميامي فيكم طرب.
6: ايوه طبعا،
5: وايضا محمود ناصر واغانيه المعروفه، بس اللي ركزت عليه اكثر هي ايام انت يا ستار اكاديمي الاول. نتذكر محمد خلاوي مع بشار لما غنوا
9: ما هو عجب واغرب من الخيال،
5: وايضا صوفيا وسنثيا لما غنوا
10: غالي يشغل بالي ويا
5: بشار شطي شنو كان نكنيمة حزتها؟
6: بشار نو.
5: كانوا بس فرنز ها؟
6: يعني انت ما تدري احنا وقتها شلون كانت المتابعة ان ممكن ننام بالصالة علشان هم نايمين بس يمكن يقوموا بأي لحظة ويأكلون فيصير ضحك فأنا بلحق على الضحك.
5: قومتهم قومتنا ونومتهم نومتنا.
6: غريب غريب لأن كنا أول مرة نشوف شيء كذي.
5: زين هذا لأن أنا يعني أكيد عشت خلال هالفترة بس ما كان يجذبني هذا البرنامج.
6: ما كنت يعني.
5: يمكن كبرت شوي.
6: إيه يعني إحنا كنا وايد يعني صغار نتعلق بهالأشياء.
5: سؤال يطرح نفسه هالفترة هذه هل كان هذا التلفزيون الأول من نوعه بهالطريقة هذه؟
6: عندنا بالعالم العربي إيه. لأن كان في فترة سوى بيج براذر بس فشل.
5: صح.
6: نجح إيه. بعدين صار ستار أكاديمي لأن على غناء وفن فالناس تقبلته أكثر.
5: هذا ستار أكاديمي الأول. ستار أكاديمي الثاني نفس الطريقة كان نفس النجاح.
6: يعني زين كان بس هو من الثالث بدأ يطيح.
5: شو تفسيرك للموضوع؟
6: خاصة إحنا يعني الناس أصلاً يعني بالعالم العربي يملون من الأشياء مستمرة. راح تشوف البرامج مثلاً من سيربح مليون ماكو أنجح من سيربح مليون في وقتها. زين ما يستمر للحين. مع أنه مثلاً تشوف برامج برا استمر 20-30-40 سنة. صح. صح. عادي.
5: يمكن في عنصر الإبهار يتغير ما يظل نفسه.
6: ما أدري يعني شوف الليت نايت شوز هذيل كلهم.
5: يعني على حسب الضيوف على حسب التحديات يسوونها حق هالضيوف.
6: إحنا لا يوقف يعني ما يكمل.
7: البرنامج الثاني اللي نجح بنفس الطريقة تقريبا برنامج الوادي.
6: واي لا لا لا لا لا لا هذا مو نجاح هذا لأن الناس بتطالع علشان سب كان شيء لا شيء. ما ندري شنو الحكمة منه. هما ناس ماخذين يعني مجموعة مشاهير مودينهم مزرعة عشان يحلبون البقر وال يعني المواشي
5: يطلعون من منطقة الراحة.
6: إنزين ومعهم هيفا جايبين. إنزين ففي يصوتون وما أدري شنو كذي ويسوون تحالفات ويطلع. شنو الفكرة؟ شنو واحد مستفيد ولا شيء؟ يعني هذا لك يطلعون مغنيين على الأقل. هذا اللي شنو ما أدري بس كانت عنصر الجذب هيفا. إنزين ووقتها كانت هيفا هيفا. هيفا. يعني. فبس. بس أوكي. هي الفكرة ان هيفا 24 ساعة هيفا 24 ساعة خلاص تبي بالدنيا.
5: لا تعليق هني. صباح الخير لولو تقول انا بالنسبة لي مراهقتي كانت تعتمد على ثلاث فنانين او ثلاث فرق بريتني سبيرز انسينك وباك ستريت بويز.
6: حتى انا
5: صدق
6: ترى على فكرة اي
5: يلا
6: كنت في المدرسة كنا نسوي وكنت يسوون لنا يوم مفتوح ما أدري إذا الصبيان عندهم
5: عندنا
6: عندكم يوم مفتوح وكنا نسوي رقصة على المسرح يعني الأبلات يدربونا فكنا على أوبس آي
5: أوبس آي did again ها
6: كان في عندنا رقصة مسويها وأنا اشتركت فيها.
5: عجيب عجيب يعني عندك شو اسمه شنو الكلمة مو إنجازات ثانية.
6: يطلع مني يطلع مني
5: عطاءات في هذا المجال.
6: استعوى.
5: صباح الخير دلال.
10: صباح الورد.
5: حياك الله. اهلا وسهلا.
10: الله يحييك. اخبارك؟
5: اهلا وسهلا. وسمعتي الدراسه شو تقول صح؟
10: لا بس ما لحقت على الدراسه.
5: الدراسه تقول من عمر 13 ل 17 الاغاني اللي نسمعها هي اللي تترك الاثر النفسي الاكبر علينا. شنو كانت تسمع دلال بذيك الفتره؟
6: هذا عميق.
5: عندك شيء على السيرش الحين يلا.
10: والله

0: ميامي الحمد لله وشفناكم.
1: ميامي الحمد لله وشفناكم. هذه يعني حق الكل، كانت نشيد موسيقي للكل هذه.
0: بس احبها
1: الصراحه للحين اسمعها. انزين ميامي، لا خلاص ميامي ما عندهم شيء يعني، انتهي بفتره معينه. انت قاعد تتكلمين عن سنه 99 صح؟
0: 99 2000 تقريبا يعني.
1: ترى هذا الالبوم فيه بلاوي يعني، في احلى من الحلوين، اشكي عليك الحال، ابدع ربنا من اللي غيرك، لوا لوا، تذكرين لوا لوا؟
2: ايه ايه اعتقد هذا هم الالبوم المثالي مال ميامي.
1: ايه 99 يعني تدري شنو؟ يعني الخيران وهذا شو اسمه قاربوا اربع ما كم يقعدون فيه.
0: ايه اربع شوايه و
1: دلال ما راح نختم الاتصال هذا الا واحنا مع بعض قاعد نقول شنو؟
0: لوه عادت انا بلونه لوه
1: ماي بيبل. ترى والله ابو 70 نغم الصباح هم اكثر ناس مصحصحين بالديره، اكثر ناس معطائين، اكثر ناس منجزين. ايضا هني في مسج واصل يقول تذكرون فرقة المرجانه لما عندهم اغنيه اسمها تيجي ماجي؟ إيه هذه اللي قاعد تسولف عنها قبل شوي، خلينا نشوف، خلينا نسمعها اول مره بصراحه اسمها. ما اذكرها
2: انا. اسمع.
1: اي يلا.
3: هذه حاله عاد والله حاله، انا رايح وانت راد والله حاله، هذه حال عار والله حال عار، انا رايح وانت راد والله

0: مرت عليك؟
1: اي اتذكر هني هذا لو نورنا من يدري يعني بس ما اتذكر تشي ما تشي
0: من سنة 99
2: كلمات حمود ناصر
0: no way كلمات حمود ناصر
2: الحان بشار سلطان
0: بشار سلطان الله يرحمك يا حمود ناصر مجالات مختلفة كان دائما يعطيني بثينة سليمان تقول صباح الخير أكيد ما نسي مراهقتي كانت الأخوة شفت الوفا وليش يا دنيا مراهقة وليش يا دنيا أنتم ذاك بتشوفون شيء من الدنيا
1: يعني ما أدري المراهقين دراما
0: مراهقين قبل دراما ترى
1: أتوقع الحين دراما
0: الحين دراما بس مو من أغانيهم الدراما فاهم قصدي
1: لا بد إحنا يعني كل شيء كان يساعدنا نكون دراما
0: مستعدين نكون دراما صباح الخير من عمر 13-17 تقول مستورة ذوقي كنت أعتبر نفسي من السميعة بس عرفت أغاني من إخواني وخواتي وصديقاتي وكل واحدة لها ذوق بس أنا كنت أحب كن صديقي
1: لماجد
0: الرومي وأغاني لكاظم الساهر وظن نجوى كرم عبد الله رويش وجواد العلي وكان عندي فضول أسمع قارئة الفنجان لعبد الحليم لأني أحب عبد الحليم وشعر نزار وسمعت إيهاب توفيق ومصطفى أمر وهشام عباس وحميد الشاعري كنت أحب الأغنية الحلوة عشان كذي مراهقتي سمعت أغاني وايد وفي ناس ترى وقفت الموسيقى عندهم بذاك الوقت ما كملوا أتوقع لأنه شوفي كان عندنا واحد من زملائنا قبل في المارينا كان دائما إذا بيسولف عن أي أغنية إنجليزية عند لين وقت معين بعدين الفنانين خلاص انقرضوا بالنسبة له فهني أتذكر واحدة من زميلاتنا كانت تقول أنت شنو الموسيقى وقفت وياك من رديت من أمريكا حرفيا
1: صح.
0: لأنه هو كان معرض لها بسبب أنه كان عايش هناك مرد هني لا ما راح أبحث فيها مو مهتم إني أبحث فيها عارفة شلون تحول قام يسمع شو اسمه عدنيات وسوالف كذي صباح الخير أنا مراهقتي كانت أمريكية أيضا نفسك يا ضلال يا عبد الله يقول فأكثر الأغاني كنت أسمع فنانين أمريكيين نفس سيلينا جوميز مايلي سايرس جاستن بيبر أنت جيل شوية أصغر مني وكنت وايد أحب أمريكا وأنا مراهق وايد ودي أروح هناك وعيش كلنا كنت أحب الأغاني من الألعاب نفسها كينغدم هارتس وسونيك عندهم ألعاب وايد حلوة وكان يركزون عليهم وايد أغاني نفس وبعدين كاتب أشياء وايد نفس المغنية اليابانية وتادا هيكارو
1: شنو مرة ثانية؟
0: بس خلاص مرة عايدة غادة تقول صباح الخير يا أحلى نغم شيخة ذكرتيني بابا الله يرحمه كان يقول لي إذنك موسيقية كنت أحب أسمع أجر الصوت
1: واو ثقيلة
0: لفنان المفضل الراحل عبد الكريم عبد القادر أنا مصرية لكن تأثرت كثيرا بالفن الخليجي والمجتمع الكويتي سلامي لكم جميعا صباحكم زهور وفل الفل حطتها بروح غير عن الزهور وايد مسجات هنا علي حياتي يقول مرة دشيت مع أمي محل التسجيلات قالت حق الريال بغيت شريط واو الرابع الصباعي صابر الرباعي
1: اوكي قاعد احاول اعرف اذا في واحد ما عارف
0: قاعد يضحك بس عادي في ناس قالوا على الهواء عبده محمد حفلو في ناس قالت اصاله قلبي سواها نصري هذول كلهم اسامي مختلفه لشيء ورساله خلاص واضحه بالنسبه لنا اليوم موضوعنا يقول الدراسه اللي تقول
1: شنو من 13-17 سنة أغنية تركت أثر نفسي عليك دق علينا وقول لنا
0: خلنا نسمع شنو إجاباتكم بتكون

سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله.

0: احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
1: لغم الصباح.

0: الصباح.
1: نغم الصباح
2: 27 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير. دراسة انتشرت تقول الأغاني اللي نسمعها من عمر 13 ل 17 سنة تترك أكبر أثر نفسي علينا. فإذا كانت أغانينا حزينة فإحنا ناس متبيعة، وإذا كنا ناس فرفوشين فأغانينا كانت يمكن ميامي. ولكن أنت شنو كنت تسمع بهذا العمر؟ إيه هي سالفتنا اليوم على 220-2094. وفاء من الإمارات تقول الله يخليكم ذكروني باللي كنت أسمعه، كان لي أحلام. أوف أوف أوف، ليش ليش؟ حق مراهقة تسمع هذا
3: وايد وايد وايد.
2: وفاء شو مسوية بدنيا؟
3: تو ماتش تو ماتش.
2: أني دلال تقول صباح الخير. طبعا مراهقتي كانت باكسيت بويز التوب.

0: بالنسبة لي بلو وان لاف غنيتهم وايضا حمود ناصر مضمون
1: طبعا
0: في تشابه بين اللي يسمع كذي كان يسمع كذي وغالي حبك وعلي بحر كل اغانيه على فكره بعدين حاطه انا ايام الاستيريو العود والسماعات
1: اوه كان لما تشغل
0: والحين مستانسين على سماعه بلوتوث هالكبره لا البيت كان ينهز هز قبل. بالنسبة حق دلالة مني صباح الخير ماكو أقوى من نبيل شعيل اللي ماله أول
1: ماله تالي
0: من شو اسمه بر مشرف سنة 88 هذا من علي الصالح صباح الخير يا علي. أغنية أمي وبوي بالجزيرة تذكرونها؟ أكيد تذكرها
1: صح.
0: هني صباح الخير ناصر المطر يقول أيام المراهقة كانت شاب خالد ألبوم دي الديوا
1: دي الديوار ضربت عايشة
0: وفي هذا اليوم سعيد مبارك شنو كانت هم
1: في
0: خالد
1: في هذه عايشة
0: اي بس بعدين في لحظة اتوقع هذه كانت اذا ماني غلطان ما ادري انا الحين بجرب بس لحظة لا مو برايه كانت كانت شيء ثاني حق شاب خالد بس صح هذا اليوم سعيد مبارك يقول فيه بس مو اسمها كذا يعني عموما انت قولنا على 220 20 94 خلنا نتذكر معاكم شنو كنت تسمعون من 13 ل 17 اذا صرت 18 ما نبي نسمعها
1: اوكي على طاري هالسوالف اللي هو الماضي وما ادري شنو في قاعد يسوون مثلا انه هبه جديده علشان يعني ينصحون الاهالي ان اول ما ينولد الطفل سووا له حساب بريد الكتروني اللي هو ايميل انزين او بعد يعني سوشيال ميديا بس خلي برايفت صوره وكتبوا كل يوميات الياه لما يكبر لما يوصل عمره 18 سنة عطول باسورد علشان يشوف كل يومياته وأيامه شلون كانت أنا ما أدري شنو أنت رأيك بالموضوع بس أحس هذا وايد خطر
0: شو
1: وايد خطر يعني أنت الحين مو بس يعني أنت قاعد يعني توثق حياة هذا الطفل حق اللي شو اسمهم يعني الشركات
0: صح
1: اي يعني
0: خصوصا يعني انه وايد في حكي على ان ايش كثر هم يخترقون هذه الايميلات ولكن هم يقولون لا احنا ما نخترق هذه الايميلات
1: حتى ان يعني قاعد ينصحونهم انه بالسوشيال ميديا عشان هذا شيء وايد كيوت واكيد في ناس وايد مسوين هذا الشيء يعني
0: شوفي ما دائما يقولنا على قولتك من باب الوايد كيوت
1: اي من باب كيوت بحميك احسن لك حق عيالك
0: بضبط صورتك انت عطني صورتك خل اقول لك الحين شنو الهبه الاخيره في شات جي بي تي يعني هبه يعني خاف في ترنداتك انت يا مثلا تيك توك ناس ترقص ناس تاكل شيء مع شيء وهذه ترنداته تيك توك صوب انت يا شات جي بي تي عند الحين تحليل لبشرتك انت تصور بشرتك
1: أوكي.
0: عشان يقرا وجهي يعرف تفاصيلي ويقول ايه هذا نفس اللي
1: قياسات الوجه
0: بالضبط وبعدين يبدا يعطيك اسمعي يقول مثلا اوكي كنا عندك اليبهه شويه اويلي ها تحت عيونك في يعني سواد خفيف انت هني لازم تبدا تستخدم كذي كذي الحين مبين ان انت نسبه ترطيب ببشرتك 78% بينما انت قاعد ما تهتم فيها يوميا انصحك بواحد اثنين ثلاث ما يعطيك اسامي المنتجات نفسها بس يقول مثلا سيروم مويسترايزر سان سكرين وغيره من هذه الاشياء يعني الباب
1: شات جي بي تي مو اكثر شيء المفروض تثق فيه اخر شيء يعني بعد شراء اسهم من الكيان بعد هو اصلا قاعد يجمع المعلومات غير كذي اصلا وايد قاعد اشكره يعني الدول الشركات الكبيره قاعد يقولون احنا ندربه علشان هالشيء احنا ندربه علشان يقول هالشيء وبعدين صار وايد مشاكل مثل تتذكر اللي انتحروا لان شات جي بي تي قال لهم ايش اسمه يعلي لهم يقول لهم صح كلامكم صح كلامكم صح
0: يرفع حق الكل هو مو فارقه معي
1: انت يعني ذكرتني بشغله الحين على تيك توك اللايفات انزين واللي يسوون تحديات وهالسوالف تشوفهم
0: لا بس اكيد يطلعون
1: يمرون عليك يعني
0: إيه يعني مثلا هذا شلون طق هذا ها وضغطه ما خلاه يتكلم ولا كلمه
1: ايش يعني شو شنو رايك بالموضوع
0: هوشة يا حال كانت قبل عند الفرع الجمعيه الحين تحولت صارت بالهذا وما في احد يعني حوار مجدي من وراء هذا كله
1: انا احس ان قلبي يعورني لما اشوف لان تمر علي اشياء ان شلون احس شلون الانسان ممكن يوصل الى هذه الدرجه عشان الفلوس شلون ممكن انه هو يهين نفسه الاهانه لان صح. انا شفت لقطات في واحده يعني يكرم السامع حاطه الجوتي بحلجها حطت جوتي براسها تحدي.
0: في فيديو اللي كان واحد او واحده تروح تقعد تحت الدش بهدومها او بهدومها وشغل ماي وراح اظل قاعد طالما انتم قاعد تصوتوا لي او قاعد تدفعوا لي فلوس.
1: اقول لك
0: ليش في ناس تطلع هالشيء
1: صح، يعني ان ممكن الانسان يوصل مدى الاهانه الى اقصى شيء بس علشان الفلوس. هذا شيء وايد مرعب
0: مخيف. وشلون هذه المواقع تسمح المخيف اكثر؟
1: هم ما عندهم مشكله طالما انت قاعد تجيب لهم مشاهدات، اسهم ترتفع، فلوس تطلع لهم. اهانتك كرامتك ها حقك انت اللي تحافظ عليها مو احنا. يعني
0: واحد يقول غير، يعني هني دورنا احنا ايش كثر نحرص على عيالنا انه لا مو هذا الصح، لا اللي قاعد تشوفونه مو ما راح يوصل لهالدرجه وغيره من هذا.
1: تدري وين الخطير على طاري عيالنا؟ انهم يتشوقون ويحسون انه فيها فلوس وهذا مليان من وراء تيك توك والتحديات.
0: صح صح
1: وهذا قام فهم يحسون انه امبلا انا ابي كذي.
0: سالفنا قبل فتره عن هذا الموضوع انه من كل الوظائف اللي موجوده في العالم الوظيفه الاكثر لفتا لانتباه المراهقين لما نكبر نبي نصير هذا الشخص اللي يشتغل بهالوظيفه هو انفلونسر، مؤثر في التواصل الاجتماعي او يوتيوبر.
1: طبعا طبعا لانه هو الحين هذا طموحهم انه شيء قاعد اسويه بالبيت واسوي اشياء احبها وتجيني فلوس لعندي.
0: صح. خلينا نرجع بموضوع حلقتنا اليوم، اتوقع ممتع اكثر من المصايب اللي قاعد تصير بالعالم. هني صباح الخير نور الرغيب تقول بالنسبه لي فنانه المراهقه كانت فرقي. من وين طلعتها فرقي؟ طبعا كانت مع فرقة بلاك ايت بيز بس بعدين خلاص لقيت لها طريقها بروحها. صباح الخير عبد العزيز يقول بالنسبة لي من عشاق وردة الجزائرية في يوم وليلة، وايضا فرقة البيجيز معكم وعبد العزيز. يعني ها شيء ثقيل. ممكن ديمس روسوس بعد، اتوقع واحد وايد ناس يبون ديمس روسوس. ها
1: ذكرتني بسبايس جيرلز
0: مثلا. ايه اهني صباح الخير. انا رحلتي مع الموسيقى بلشت مع كاظم الساهر وبعدين راغب علامة ولو كان فيني خبيها، وطبعا بعدين فرقة المرجانة. اوكي ورحت لين يعني كان شنو كان فيها اغاني وما زال بنظري. اوكي ما فهمت المسج كامل، اتوقع كانت قاعد تسوق وتكتب. اتمنى توقفين
1: لا تسوين
0: المسج وايد احسن. صباح الخير سؤالكم شدني وما ما حركت الا لما دزيت لكم هالمسج. اوكي فالمسج اولويه قبل الدوام بهالحاله.
1: فنسمع
0: بكل صمت واحترام. بالنسبه للاغاني اللي كنت اسمعهم مراهقتي كانوا بتونس بيك لي ورده، مش حتنازل عنك ابدا لسميره سعيد، نوال الغريب اني اعاني، احلام ارجوك تنساني، راشد الماجد، جواد ومجيد وا وا وا. بالمختصر كل اغنيه حلوه وحزينه والاهم بينهم كلهم هي كنت مطيه حلوه يا بطه. هذه الوحيده اللي كانت داش
1: شعر. ايشوا في شيء سعيد؟ يعني شنو هذا؟ شنو المراهقه ما يسكتون كذي؟
0: راح تكسرين خاطرنا اكثر من شيء ثاني. اني صباح الخير غير المراهقه كنت اروح محل الكاسات اكيد بعد الحنه طبعا.
1: اي طبعا دائما نحن كنا
0: ونبي ميكس. احنا نبي ميكس في ميامي الاخوه وافلام محمد هنيدي
1: ونبي هشام عباس وحميد الشاعري. كانت مراهقتنا فيهم عيني عيني.
0: صح. وايد من الفنانين او من الشباب كانوا يعشقون فنانات معينين. انا يعني خلاص يعني مدمرين بهالفنانه.
1: اتذكر
0: واحد من الشباب كان وايد مدمر بشيء اسمه نوال الزغبي، فكان عنده صورتها بالبوك.
1: أوكي.
0: على أساس أنه يعني يمكن القدر يجمعهم بالمستقبل.
1: الله من دمر.
0: فبرا ما أدري أحد من أهله بالسيارة الظاهر شيء قال شنو أشوف شنو شنو هذا ما عندنا شيء، كان يحذفونها من الدريشة وهم صوب الإشارة للحين ما تحركوا واقفين، كان يبطل الباب ويروح يركض الصورة وياخذها ويرجع مرة ثانية.
1: لازم نوال الزغبي تسمع هالمقصة.
0: هذا الحب الحقيقي مو أي شيء. صباح الخير فيصل يقول كنت أحب أسمع ريم المحمودي. يا جماعة ممكن شيء حق ريم المحمودي لازم اكيد. ميامي امي ابوي في الجزيره بس مو وايد جديده هذه. عليوي ولد حسين عنده رقصه عجيبه على الاغنيه هذه، عندي اياها بالفيفورتس بالفيديو راويك اياها بعد شوي. رومانسيات عصام كمال دمرتني نفسيا. هذا من ابو عبد الله. هني اخر مسج صباح الخير يا مينا، هي مالت شاب خالد مينا.
1: اللي قاعد ندورها
0: اللي كنا قاعد ندورها خالد مينا. اوكي ايه هذه هي 1 2 3 هني وين الفايده؟ انا شلون تشترين شريط مروعات انت تبينه مثلا حق ديدي
1: اي
0: صاحب المحل سميع حطيت اشياء ثانيه
1: يعطيك
0: فهني ايه. ومنو يستفيد بهالحاله ويعرف موسيقى اكثر؟ اللي يشترون الالبومات مو بس يشتري كولكشن.
1: فهو كان خوارزميات قديمه.
0: شكرا يفتيها صح. 7:39 دقيقه في نغم الصباح، صباح الاثنين. بعد شوي اخبار الديره وسوالف ثانيه. اليوم قاعد نسولف معاكم عن دراسه. الدراسه شو تقول؟
1: ان الاغاني اللي نسمعها بين عمر 13 و 17 سنه

0: ساعه كامله على مارين اف ام كلها.
1: هاي أم تاو
2: الليله الساعه 9 على مارين اف ام.
3: في اي وقت واي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: نغم الصباح،
4: هذه القهوة السنعة.
2: نغم الصباح.
5: صباح الخير، اليوم الاثنين 11 مايو،
6: درجة الحرارة الحالية 27 وراح توصل 37.
7: أخبار الديرة.
5: تعلن الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كامل مؤقت على طريق جاسم محمد الخرافي الدائري السادس مقابل منطقة صباح الناصر باتجاه المسيلة وتحويل المركبات على طريق الصليبية بشكل يومي من الساعة 12 من منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحا اعتبارا من فجر اليوم وحتى فجر يوم الجمعة الموافق 15 مايو، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للطريق.
6: تواصل وزارة الأشغال العامة أعمال تأهيل وصيانة الطرق في محافظة مبارك الكبير ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف مناطق الكويت، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.
5: وبآخر خبر من أخبار الديرة، قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية أن استعدادات الوزارة لموسم الحج 1447 هجري شارفت على نهايتها مع استكمال الخطط التنظيمية والإدارية والصحية والإرشادية، مؤكدا الحرص على تقديم خدمات تليق بحجاج دولة الكويت.
6: وأضاف أنه تم الانتهاء من ترتيبات السكن في المشاعر المقدسة ووسائل النقل والخدمات الطبية وتجهيز الفرق الإرشادية والدعوية المرافقة للحجاج الكويتيين.
7: أخبار الديرة
2: مارينا.
5: الساعة 8:04 في نغم الصباح، نوقف القديم شوية ونروح حق أي دد شيء مع شيرين وغنيتها الجديدة تباعا. ما شوية راح نسولف عن ليش لما ترش العطر الناس تقولك إيه وايد حلو بس أنت ما تشمه، فترد ترش أكثر وأكثر وأكثر. فهذه واحدة من تحليلات لهذا الموضوع، ولا تنسوا موضوع حلقتنا أذكر فيه بعد شوي.

0: نغم الصباح
1: مع طلال ملك وشيخ البهاويت
0: معك لين توصل دوامك.
1: مارينا
2: واو واو واو واو واو إجابات وايد وبس الأغاني لا بس قاعد يقولنا عمرهم الأغاني قاعد يردوننا بالزمن حق تسجيلات اللي كنا نروح نشتري منهم.
3: فخلي اقول لك النوستالجيا الناس
2: النوستالجيا في اقصى حالاتها حاليا بس هذا الشيء اللي دائما احنا نحبه
3: صدقين طبعا
2: يعني شوفي بالسنوات العديده اللي قدمت فيها نغم صراحه لما الاقي واسال شنو تشوف نفسك بعد 5 سنين شنو بعد 10 سنين ودك يصير الاجابات
3: المستقبل مو شيء مهم
2: ما شفنا احنا نبي نرجع حق الماضي الماضي كان وايد احلى واحنا شعب طبعا نوستالجي
3: احس الناس البشريه كلها ودها ترجع ورا
2: صح وخصوصا الحين اكثر من اي وقت طاف لكن قبل هذا كله خليني اقول لك ليش ما تشم عطرك بينما غيرك لما يمر يمك او يسلم عليك يقول لك والله خش عطر شنو هذا هل اختفى العطر ولا خشمك تعود عليه يقول لك السبب الحقيقي هو ان المخ يوقف ملاحظه الروائح مع الوقت ساعات انت قاعده مثلا بمكان متبخر ريحته حلوه حلو وتتعودي عليه كنا يبي له بعد شب واحده ثانيه او في ساعات واحد يكون قاعد بمكان ريحه مو احلى شيء ولكن ما حس فيها او مو متعود السبب انه المخ يبدا يوقف ملاحظه الروائح مع الوقت سواء كانت حلوه او مو حلوه عشان يركز على اشياء اهم هذه الحاله يسمونها مو عمل عيون بعيد الشر عنكم عمل انف نوز بلايندنس وهي شيء طبيعي يصير مع الاكل لما ناكل يصير ايضا مع نفس العطر اذا ترشينه يوميا اوكي خصوصا اذا كان قريب من الانف وكثره رش العطر في اذا بشت
3: بشت فخلاص
2: نادرا ما الناس تسوي هذا الشيء الناس دائما اوكي شلون تتاكد اسال الشخص اللي حولك وقول له هل مثلا العطر واضحه شمه او غير اماكن الرش يعني تدرين في اماكن معينه في الجسم هي اللي فيها نبض يكون فيها اكثر تركيز على العطر وبدل عطرك فتره يعني
3: اي تحس ان انت تبي تبدل ولا الناس يقولون هذه ريحته دائما شيء فيعرفونك من ريحتك
2: او لما يشممونك البن في محلات العطور اي لا لا هذا ولا هذا قلنا على عطري
3: اللي يحبون هاري بوتر صار الحين بألمانيا في ليجولاند عام 26 افتتحوا أول فندق مستوحى من عالم هاري بوتر اللي يروح يسوي سيرش يشوف الصور شيء عجيب عجيب عجيب لأن نفس الكاسل مالت هوغوارتس الهاوسز اللي داخل كل شيء كل شيء كل شيء بالقنفات هذه شو اسمها المدخنة اللي دائما فيها داخلها أزرق عشان يشوفون نفس النوع من الاتصال موجودة بالضبط كل شيء فاللي يروح ألمانيا هالسنة خلي يقول لنا شنو تجربته
2: هذه بالنسبة لك أنا ودي أروح لها اللي برومانيا اللي هي مالت دراكولا
3: أي صح أنا أهم أحس أني بروح
2: يقولون دراكولا طلع من رومانيا
3: اي
2: لذلك يعني ما في مكان يعني لازم يكون في هذا الموضوع غير رومانيا
3: احس انه انترستينج
2: اي يعني مسج واصل يقول يا جماعه ذكرت واحد اشياء نسيته الفرقه الاسبانيه لاس كاتشب لما غنوا الفين واثنين وبعدين هذه النسخه الاسبانيه ها بعدين نزلوا نسخه انجليزيه نو لا لا لا لا تحاولون هني مسج من دكتور حسين يقول تذكرون هذه اللي هي وينها مثلا لما كان يقول يا ابو علم
4: رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعان نتمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي
2: مسج ثاني واصل يقول

0: يعني مراهق يدور على شنو اللي يزيد ارتياع هذا المراهق، ولكن احنا نسمعها عشان الموسيقى، عشان الاداء، وعشان اذوننا نظيفه حزتها نسمع هالاغاني. هنا دلال تقول كنت اروح محل طربان اوكي وناخذ بوسترات الفنانين. حزتها كنت اسمع منه اتوقع مو بس الوحيده كنت يا دلال. هني صباح الخير. كنت احب اسمع بس ما حاطين اسمهم اوكي. تقول كنت اسمع هذه الاغنيه لين بعد الشر عنكم. تقول احترقت وقعدت بالمستشفى 4 شهور.
1: ويسم الله عليك.
0: شنو الاغنيه كانت؟ ذكرى ما فيني شيء لين صار فيها شيء.

0: هل انت من الناس اذا استانستي على اغنيه تعلقين عليها وتسمعينها ورا بعض ورا بعض ورا بعض؟
1: ايه اسويها.
0: ليش ملي منها؟
1: مرات انه ايه مرات لا، اعطيها فتش عشان ما بيملنها.
0: يعني اذكر اول ما نزل البوم جيتارة اللي فيها غالي، اختي كانت تسمعها بشكل لكل ما تمرين صوب غرفتها
1: 24 ساعة.
0: بس خلاص انا ما حبيت الاغنية الا تالي لما هي وقفت. هي استهلكت الاغنية، كانت اذاعتها الخاصة. هني مسج واصل يقول تذكرون صابرين صابرين صابرين؟ اكثر اغنية نجحت والنسخة مو واضحة كلش، وعمرك ما راح تلقى نسخة واضحة.

0: هلا من السعودية، تقول صباح الخير طلال وشيخ وحسين. الأغاني كده اسمعها كلها دراما، مثلا اختياراتي نوال أنا المسؤول، عبد الكريم القادر الراجع، رويشد اللي نساك، بس كنت أحب أغنيتي فوق الوصل المصباح ويا ريت نسمعها. حاضرين للطيبين. هلا تقول أنا من هلا حل ولا منيرة، مكتوب هلا فوق تحت مكتوب منيرة. جونايدن
1: جونايدن
0: ما مداها تتصل، مراهقتي كانت لاينل ريتشي هلو، عبد المجيد يا بعدهم كلهم، ماحد حمد خمس الحواس، سيلين ديون أنا ميكس وايد غريب. وهذا أحلى شيء، هذا أحلى شيء.
1: في بالكويت في سكن خاص داخل البيت مسوين مطعم بدون ترخيص، يستقبلون الزباين، يعني مو إن يطبخون يوصلون، لا الزباينيون داخل البيت قاعد ياكلون. انزين
0: مفروض ترخيص بهالحاله.
1: اي مو بس المشكله، مشكله الترخيص ان في اكل غير صالح للاستهلاك الادمي اصلا. واو. او اغذيه فاسده، وفي اللي هو عدم نظافه المكان وعدم نظافه اللي قاعد يطبخون او والمواد الغذائيه، وحتى ان ماكو شهادات صحيه معتمده حق الاكل والناس اللي قاعد يسوون. انا وايد استغرب من الناس اللي يصفون بصحتهم في هذه الأمور، إنك أنت يعني بيت، أنت تعرف إن بيت مكان خاص وقاعد يطبخون، يعني معناته
0: متوقع إنه يكون مثلا مرخص بشكل من الأشكال، يعني بما أن الأغلب مرخص بهالحالة.
1: لا أنا أحس إن لما أقول لك مثلا أنا أطبخ وأبيع مثلا، أول شيء ببالك
0: فلان طبخه وايد حلو، منو هذا الشيء؟ طرش لك لينك،
1: ما أقول لك أسوي ورق عنب ولا كبة وأبيع، ماكو ترخيص. عرفت؟ صح. بديهي يعني. صح. وايد يسوونها. ولا وهالدور أنا بعد جايبتك داخل البيت تاكل
0: هالدور، والله هالدور. هاي كان مفروض حق حلقة أمس على فكرة. وزارة الداخلية السعودية تعلن أن 20,000 ريال غرامة وترحيل ومنع الدخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات لكل محاولة للحج دون ترخيص. Yeah. وهذا اللي أكدته أمس بتطبيق هذه الغرامة المالية اللي هي توصل إلى 20,000 ريال بحق حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها، أو اللي يقومون بمحاولة الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والبقاء فيها اعتبارا من اليوم الأول من شهر ذي العقدة حتى نهاية شهر حتى نهاية 14 من شهر ذي الحجة. بهالحالة لازم يكون في ترخيص لدخول الحج، ولا الغرامة بهالحالة، ومنع وترحيل، منع دخول السعودية لمدة 10 سنوات.
1: في بنية زين نجت من ان التمساح ياكلها، بنية صغيرة عمرها يمكن تقريبا 10 سنوات، هي كانت شايفة فيديو عن اذا سكرت خشم التمساح زين ما يقدر يتنفس، فراح يفتش ايدك يفتش حلجه ويوخر.
0: تمساح اللعبه مو تمساح الصجي.
1: تخيل انه هو كان جاي بس تو بيطبق طبقتها قويه التمساح، بس هو تو حط ايده كان هي يعني شوف وذايه الذكيه صراحه وسرعه البديهه عند الطفل، راحت حطت اصابعها على مناخيره، شو اسمه
0: مناخيره
1: كان يوخر هو. وركضت طبعا في اثار يعني على ريلها جروح، ولان طبقت قوية يعني أكيد. بس في ثواني انقذت روحها،
0: هي يعني اللي بلشت المشكلة، هي اللي انقذت روحها،
1: هي اللي لا هي ما بلشت المشكلة،
0: ما هي اللي بتسكر حال الجراش تسوي،
1: لا هو جاي يبي يهجم عليها.
0: فهي شافت تيك توك وفهمت الحركة شلون تتخلص منه،
1: انه شلون تتخلص منه، حط صباحها على خشمه.
0: شفت شلون ساعات تيك توك تكون مفيد، يعني مو دائما ولكن يعني نتعلم بعض الاشياء منه،
1: يعني برافو والله سرعة البديهة.
0: ايه الساعة 7:58 في نغمة صباح. اليوم موضوعنا عن الاغاني اللي كنا نسمعها بين عمر 13-17، في دراسة تقول انها تترك اثر نفسي علينا الاكبر، وهي اللي تحدد شنو نسمع تالي بالحياة او شنو طبيعة حياتنا وشخصياتنا. فانت شنو كنت تسمع بهذا العمر؟ خلنا نسولف مع بعض على 220-20-90-4. هلا ابو علي.
2: في ناس مراهقتهم كانت خالد الأحمد.
0: ايه.
2: كان في صدمات صورتك.
0: واو انت رحت حق مجموعة من الموسيقى اللي شبه منسية. ها خالد الأحمد من الفنانين اللي مو وايد وايد نجح تجاريا، اوكي، لانه يمكن يعني كالعادة مثل وايد فنانين ما لقوا شركة تدعمهم حتى لو كان عندهم هذا الصوت والأداء والاختيارات العجيبة نفس

0: وين راح؟ في علوم عنا؟
1: أعتقد اعتزل، معتزل.
2: الوحيد اللي ما أحد يعرف شكله.
0: أو يعرف شكله بعد؟
2: إيه.
0: صح ما كان في سوشيال.
1: لحظة، منو هذا؟ في واحد ثاني الأحمد؟
2: هذاك حسين الأحمد.
1: آه.
0: هذاك نعرف شكله.
1: إيه أوكي.

0: نغم صباح.
1: اي نعم وما عندي غيره.
2: مسرحيه هرقل من فريق مسرحيه زرقون والمصباح السحري، تاتيكم مسرحيه هرقل على مسرح دار المهن الطبيه في الجابريه. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المحيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي يشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني، إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
3: طلال ملك وشيخ البهاويت
0: دايما نغم الصباح
3: مارينا.

0: نغم الصباح.
1: هلا هلا جود مورنينج.
2: 8:09 في نغم الصباح. صباح الخير. اليوم قاعد نسولف معكم عن الدراسة اللي تقولنا الأغاني اللي نسمعها بين عمر 13 ل 17 سنة هي الأغاني اللي تترك أكبر أثر نفسي علينا. بناء على هذا احنا نتأثر بطبيعة هذه الأغاني بالمستقبل، ممكن شخصياتنا، حساسيتنا الزايدة أو غيرها تي من وراها الكلمات اللي احنا كنا نسمعها على أساس أنها كلمات حلوة وأغاني عاجبتنا، ولكن بالنهاية أدت إلى اللي احنا عليه الحين. بعد الحين عاجبنا مو عاجبنا هذه فترة وعشناها، لذلك قول لنا شنو كنت تسمع بهذه الفترة. عندي واحدة من أقوى الإجابات بعد شوي راح أقراها اللي جايتنا على الواتساب على 220 20 94. بس خليني أقول لك

0: قبل هذا كله، تذكرين الممثل أشتون كوتشر؟
1: اي شور.
0: اوكي، أشتون كوتشر شهر بوايد ادوار وما ادري اذا للحين ديمي مور ولا خلاص ولا ما ادري.
1: لا لا لا خلاص
0: مختفي. لا تهم هوليوود ولا تهم الاوسكار ولا مسلسل ضرب ولا. يقول لك من اشهر الممثلين الى احد اذكى مستثمري سيليكون فالي.
1: اوه،
0: فعنده استثمارات وايد. بلشها ب 2009 مع سكايب، اوكي، الموقع او الابلكيشن اللي استخدمه للاتصال واتصال فيديو وغيره. استثمر في سكايب في مرحله التوسع العالمي، بعدين استحوذت عليها مايكروسوفت مقابل 8.5 مليار دولار. بعدين ب 2011 استثمر في اوبر، اوكي، اللي حوالي استثمر تقريبا نص مليون فيها، وكانت في بدايه ايامها توها. الحين تقدر قيمه الشركه بتقريبا 175 مليار دولار.
1: والله مو لايق عليه انه هو شي شخصيته مستثمر
0: اللي قال الطريق ثاني.
1: يعني هو وايد جيم كاري من نوعه.
0: بس هقول لك شغله، الحين انت مشهور وتبي تستثمر، عشان راح يسالوا عليك اكثر من ان انت منو هذا، خلينا نروح نسال عنه.
1: ايه، تستخدم واحنا من الادوات،
0: صح. الحين سبوتيفاي ب 2010 ايضا ضخ كوتشر استثمار قيمه 3 ملايين دولار في هذه المنصه لاستماع الاغاني وغيره. قيمتها السوقيه حاليا 123 مليار دولار. بعدين عند ملاحظه ولا واحد فيهم يعني جاي فاشل.
1: اي لا لا شيء.
0: نروح حق 2011.
1: بس هو لحظه، هذول كلهم قاعد يستثمر فيهم لما كانوا بداياتهم.
0: صحيح.
1: اوكي،
0: 2011 اير بي ام بي.
1: اوه،
0: عبالك انت احنا نستثمر باي شيء. اير بي ام بي كانت في بداياتها والحين قيمتها 72 مليار. بعدين بنترست. ما راح اقول الارقام، خلينا نشيك على بس الاسامي. دولينجو، البرنامج اللي وايد ناس يستخدمونه في تعلم اللغات.
1: اللي انت تستخدمه
0: ايضا.
1: اوكي،
0: الحين قيمته السوقيه 8 مليار دولار، ولكن هو استثمر فيه في بداياته. وشركات ثانية وايد، مثلا حتى في شركة نظارات مشهورة في أمريكا اسمها ووربي باركر استثمر فيها.
1: هذا يعني معناته هو مو بس مستثمر، لا، عنده نظرة مستقبلية أن هذا الشركة أو الأبليكيشن راح ينجح، راح يجيب لي مردود.
0: عشان كذي هو الحين ما يدري عن هوليوود.
1: ما يلوم.
0: ليش يدري عن هوليوود إذا عنده كل هالمتعة اللي هو قاعد يمر فيها بحياته؟
1: آخر شيء شفته له كان The Ranch.
0: أيه.
1: يعني كان لطيف بس كان كئيب شوي. أيه.
0: لأنه لاهي كان بالاستثمار.
1: أيه. أيه. بس
0: ما قرأ النص عدل.
1: لا لا لا، طلعها من تحت لتحت.
0: شفت شلون؟ خليني اقول لك الحين عن واحد من المسجات اللي وصلني وفي تويست.
1: اوكي،
0: في حبكه بالنص. ها، صباح الخير مريم تقول، بينما اخواني كانوا يسمعون اغاني نفس افريل لافين وسبايس جيرلز وإيفانيسنس وكريستينا اغليرا

0: تقول انا كنت مشغولة اسمع حبيبي
1: شمعات الجلال. برافو
0: حبيبي. اصيلة اصيلة يا مريم. ما في هذا الغزو الفكري اللي سويته علي ما يمشي علي انا. خلوه حقكم وحق ربعكم. اي وايد مسجات قاعد توصل هني. محمد القلافي يقول صباح الخير. تذكرون طلال الصراف؟ اكيد نذكر طلال الصراف. شوف بمارينا اف ام ما تلقى احد ناسي فنان، لان اذا ما سمعناه على الهواء راح نسمعه يعني بالمكتب او بالاستديو، بينما احنا نمر دائما على الاغاني. صباح الخير هذا ابو محمد اللي بس يقعد عشان كنا قلته والكلمه هذه بضمه او فتحه.
1: اي اوكي
0: كنا قلته
1: مشكله هذه مشكله.
0: اي دلال تقول تذكرون عباس ابراهيم؟
1: اوه صح.
0: شنو الإشاعة؟ تذكرين شنو ذا الإشاعة كانت حزتها؟
1: كانت الإشاعة
0: انه هو ولد محمد عبدو.
1: ولد محمد عبدو. ليش؟ ايه صح.
0: وين الإبراهيم باسم محمد عبدو يعني؟ بعدين شان يقول لا محمد عبدو حارب.
1: ايه حارب وكذي. بس هو اختفى عقب كم أغنية يعني او ألبوم صح؟
0: عندنا ناديت وايد مشهورة كانت.
1: أكثر واحدة
0: دواك إيه؟ عندي مشهورة وايد. وفي واحدة اللي إيه شنو؟ أمنتك الله.
1: بعد حتى بنفس الجيل طلع إبراهيم الحكمي.
0: صح.
1: واثنينهم اختفوا.
0: ما بدي أقول لك.
1: اللي كلام.
0: شو بني؟
1: شو بني؟
0: اللي كلام بتقولي. أخوي كان يسمع صلاح حمد خليفة. هذا بالنسبة حق دلال. ليش قاعد تنزل مسجات ما قاعد تدقون؟ قاطعين خطكم.
1: خايفين ان نقول لهم غنوا؟
0: ما ادري شابكين على واي فاي ربعهم، ما ادري ايش السالفه. يا جماعه وينكم؟ نبي نسمع اصواتكم. احبكم يا نغم الصباح. هذا من علا. ثانك يو علا. احنا بعد نحبك بعد. يقولون اولد از جولد. في اغنيه حق عبد المجيد ان الاوان، واحده من اروع اغانيه والحان خالد الشيخ وايضا جورج مايكل كيرلس ويسبر. هذا يعتبر مزاج عجيب. وحي الناس اللي تسمع القديم بين فتره وفتره.
1: اي الاشياء القديمه مو بس نوستالجيا، هي في لها طعم زمني معين.
0: ما انت
1: يعني انت مرات ودك ترجع هناك، ومرات انه لا انت مودك هو على المود، ان مودك لا تبي شيء سريع، تبي ايقاع مختلف وكذي. فحلو حلو يعني على التذوق.
0: على كل هذا ماكو شيء يعني. شوف انا عندي مثلا سبوتيفاي، انغامي، ابل ميوزك، اسمع اذاعات عالميه، واحده بهولندا، واحده بامريكا، واحده باوروبا، بريطانيا، غير غير غير. لما نسمع المارينا وتصدمني باغنيه انه هذه شلون فكروا فيها او منو حطها الاغنيه، وكلها الكمبيوتر يدرس هذه الامور كلها مع بعض، وبعدين تسمعينها صدفه طعم الاغنيه يكون وايد وايد احلى. خلينا نروح حق بدر.
1: بدر صباح الخير.
2: صباح الخير شيخ. صباح الخير طلال.
1: هلا والله.
0: هلا فيك
1: بدر.
2: موضوعكم اليوم احس ان انا من الفئه المستهدفه.
0: يلا يا مستهدف قول لنا.
2: ايه يعني المواضيع القديمه هذه دائما
0: تشفي الغليل. ها شنو؟
2: الا تسمع على قطره لصوت الكمنجه.
1: اوه اي الكمنجه.
0: خالد الشيخ. خالد الشيخ.
2: خالد الشيخ.
0: اي هذه زين. الحين سؤال، انت هني بعمر 13 ل 17 مراهق، منو كان يسمع الاغاني هذه بالبيت؟
2: طبعا انا ما سمعتها بروحي يعني، انا ما يعني اكيد انا سمعتها في احد من
0: اخواني.
2: يعني انا يعني مؤكد اني انا مو انا اللي اقترحت.
0: اكيد اكيد لازم يكون في شخص اكبر بالعمر كان يسمع هذا الفن اللي اصغر منه تاثروا فيه.
2: صحيح. هو كان فران في الصوره عندنا في البيت. شوف حسيتنا لا مرة صغيرة بعدين بديت لا حسيتنا لازم موسيقية وجهت بعدين أكثر تطور أكثر الموضوع. نزل الموضوع نزل عبد المجيد، بدأ عبد المجيد يغير أقول طريقة الموسيقى وطريقة التوزيع بدأت تطور شوي بداية التسعينات.
0: صح.
2: أي بدأت تنزل الأغاني اللي أنا أذكرها اللي ما بين بعينك.
0: إيه. عن الأول
2: رهيب رهيب. بدأت الأغاني شوي لا حسيت أنا لا
0: وغيرت. صح صح. وعلى فكرة عبد المجيد من الفنانين اللي وايد ركزوا على التوزيع، وما زال لما تسمعه بسماعات صح حتى لو كنت بالسيارة مثلا وتركز على الأشياء اللي تحت صوته. أوكي من توزيع من كلمات من إفكتس معينة على صوته يصير فيك ما في فنان خليجي يسوي نفسه.
2: أنا مرة كتبت مطالع على الموضوع على عبد المجيد. أوكي. عبد المجيد طريقة أغاني عبد المجيد وطريقة التوزيع واختياراته يعني أنا أعتبر من الفنانين الأذكياء، أن كل أغاني صالحة للخصبة الزمنية اللي هو موجودة فيها.
0: صحيح.
2: بالإضافة أن هي تنتقل معها من مرحلة لمرحلة.
0: صحيح صحيح.
2: يعني طائر الأشجان نحن نسمعها.
0: شكراً.
2: رهيب نحيل اسمع. حتى الحين الأغاني اللي يقول أغاني المرحلة الحين أو أغاني اللي بتطور حتى الحفلات يعني هو حفلته أنا أشوف إن كل حفلة كاسيت يعني نفس الأغاني قاعد تكرر
0: صح صح
2: لكن إيه صالح لا يعني صوته فعلا متعدد الأوجه متعدد يعني ما أدري يعني تأثر من وين ما طالع مثل موناليزا

0: نغم الصباح.
1: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
2: طلال الملك أو شيخ البهاويت
0: دايما نهم الصباح
2: مرينة.

0: نبي دول لك وطلال
1: وايد بعيد وايد بعيد.
0: شنو صار
2: طلال؟ هذا أبوك صج
0: أتوقع أو أنا بحياة سابقة.
2: لا أو متخرجين من نفس المدرسة. أنت وزليخة ومحمد سالم من نفس المدرسة
0: أتوقع كذي. هني أبو طلال رجاء قريت مسجك شغلت أغانيك قولي بأي مدرسة كنت.
3: نغم الصباح برجك شي يقول اليوم برجك يقول
0: اليوم نسولف عن الأبراج وقت شنو؟
1: وقت الهواش
0: يعصب بسرعة يقول لك الحمل يرفع صوته يقول لي بقلبه بدون أي فلترة بعدها يهدى ويصير كأنه اللي ما صار شيء. لا حبيبي تعال عندك حساب لازم تدفعه.
1: برج الثور يسكت بعدين ينفجر عنيد وإذا قفل صعب تراضيه.
0: بعد صبر سكت طوف أولى ثانية ثالثة الجوزة لا يتكلم وايد يحاجج. ها مو كل شيء يحاجك فيه يعني تعطيه اهتمام ساعات يلف ويدور طلع أشياء قديمة عشان يبين لك أنه عندي ملفات آخر هوشة يضحك.
1: صديقي السرطان يتأثر أكثر ما يعصب ينكسر صير حساس ممكن يبكي أو ينسحب بهدوء
0: يختفي بهدوء. أما الأسد فيحسها إهانة شخصية حتى لو كانت عادية عندك ولا عندي عنده هو الموضوع وايد كبير يحاول أن يثبت أنه هو صح ما يحب أبدا يطلع أنه هو الغلطان.
1: برج العذراء ينتقد بكل هدوء بس كلامه يجرح يحسب كل كلمة عليك
0: هذا أنت يا العذراء. أما الميزان فأكثر برج يكره الهوشات يقولك يحاول أن يرضي الكل بس إذا طولت عاد ينفجر يعني كل واحد له الصبر حدود يعني.
1: برج العقرب يسكت ويراقب وما ينسى وإذا قرر يرد ضربته ما تغشمر.
0: أحس العقرب أساسا مو هو اللي يطق يدز ناس يطقون يأجر. أما برج القوس فيحاول أن يخففها بغشمرة يلا نطوف المرة إذا حسها ثقيلة عاد خلاص وصلت مواصيلها يعني ينحاش ويقول يا جماعة كبرت الموضوع.
1: برج الجدي بارد ظاهريا يتكلم المنطق بمنطق بس من داخل يتراكم الغضب.
0: دير بالك من الجدي. أما الدلو فينفصل عاطفيا تلاقيني يتكلم بالمنطق أكثر ما هو قاعد يتكلم إن أنت جرحتني أذيتني ضايقتني يطلع من الجو يحس نفسه فوق الهوشة كلها.
1: آخر الأبراج برج الحوت يتلخبط يحس بالذنب حتى لو مو غلطان ويحتاج وقت طويل علشان يطيب.
0: هذا بالنسبة حق الأبراج وقت الهواش. خلنا من هذا خلنا نرجع حق موضوع حلقتنا. أنا وايد حاب الإجابات اللي قاعد توصلنا تبين التنوع الذوقي المختلف.
1: أيوة شخص واحد ممكن يكون ذوقه مختلف
0: بالضبط. وشنو كان وشنو صار بعدين ناس بطلال ناطرك تقولي أي مدرسة يلا ما راح أطلع المسج.

0: الساعة كاملة على مارين اف ام كلها.
1: هاي أنا داو.
2: الليلة الساعة 9 على مارين اف ام.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق سي اف اي الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق سي اف اي الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: مارين اف ام
0: صارت لك أقرب أكثر من أي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على أبليكيشن أنغامي.
2: نغم الصباح.
0: تعال سمعت عن
4: الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، أحد أشهر وأبرز الفنانين في المنطقة العربية. كوميدي من الطراز الأول، من مواليد شرق، انولد بستة ديسمبر 1939. ينتمي لعائلة فنية. أخوه أمير عبد الرضا فنان تشكيلي، وقدم أوبريتات بفن الدمى بشخصية يذكرها جيل الطيبين، وهي شخصية بو زعلان.
5: ولا زعلان ولا زعلان لا زعلان.
4: والفنان الراحل غريد الشاطئ يصير ولد عمه. يعتبر الفنان عبد الحسين عبد الرضا أحد مؤسسي فرقة المسرح العربي، واللي تأسس ب 1961، واللي يعتبر خط جديد من المسرحيات اللي طريقتها وأسلوبها يختلف عن المسرح الشعبي. فكانت بدايته في 1961 مع انطلاق فرقة المسرح العربي من خلال مسرحية صقر قريش، واللي كانت باللغة العربية الفصحى، وتم اختياره عن طريق الصدفة، فكان ممثل بديل للفنان عدنان حسين اللي صار له ظرف وما قدر يمثل بالمسرحية. قدم واحد من أشهر المسلسلات واللي يعتبر الأول على مستوى الخليج العربي، وهو مسلسل درب الزلق في 1977. وابداعه ما كان مقتصر على التمثيل، فكان يكتب ويألف مسلسلات ومسرحيات، واللي كان أولهم مسلسل الأقدار اللي انعرض بعد بنفس السنة، بالإضافة إلى تأليفه لمسرحيات مثل سيف العرب، فرسان المناخ، عزوب السالمية، وثلاثين يوم حب وغيرهم.
6: يا دلع يا دلع ودلع الحل بالطاعة، ويا دلع يا دلع دلع من هالديرة شلع.
4: ومن الأعمال اللي اشتهر فيها هي الأوبريتات، وكان أول فنان كويتي يشارك بأوبريتات تمثيلية غنائية، واللي نجحت بالمنطقة بشكل كبير. أشهرهم أوبريت بساط الفقر مع الفنانة سعاد عبدالله. كانت تتميز أعماله بطرح قضايا وأحداث سياسية واقتصادية واجتماعية محلية كانت أو إقليمية بأسلوب كوميدي نقدي. ومنها مسرحية فرسان المناخ، واللي تناولت أحداث أزمة سوق المناخ، ومسرحية باي باي عرب، واللي سلطت الضوء على قضية الوحدة العربية، ومسرحية سيف العرب، واللي كانت عن الغزو العراقي الغاشم للكويت، واللي بسببها تعرض لمحاولة اغتيال وهو رايح للمسرح، بالإضافة إلى مسرحية فرحة أمة تناولت قضايا التطرف الديني والتفكك الأسري. 56 سنة قضاها الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا في الفن، وقدم لنا إرث فني ومرجع ثقافي كويتي، وتوفى في 11 أغسطس 2017 بعد إجراء عملية جراحية في القلب نتيجة تعرضه لجلطة حادة.
2: نغم الصباح.

0: يا دوام
1: معلش.
2: 9 إلى 10 من غرب الصباح. صباح الخير. اليوم اجاباتكم يعني قاعد تودينا عالم ثاني، واي شيء نرجع فيه بالزمن دائما يكون في اجابات اللي اشتكرك فيها وليش. بس اليوم نبي نعرف، بما ان الدراسه تقول الاغاني اللي كنا نسمعها بين عمر 13 ل 17 سنه تترك الاثر النفسي الاكبر علينا، انت وانتي شنو كنتوا تسمعون؟ سمعوا هذا المسج اللي جاي هني، ما راح اقول الاسم ولكن تقول جواد، وبالتحديد اغنيه احبك اسطوريه تكفون شغلوها لها ماضي مضحك.
3: احبك يا نظر عيني، احبك وانت ناسيني.
2: طبعا فضولي دفعني اني اسال ليش مضحك؟ فهني المسج يرد ويقول لأن ذوقي شعبي جدا جدا جدا جدا، وفجأة طحت على وجهي، طحت على وجهي بين قوسين معناها وقعت في الحب، وصرت أسمع جواد العلي وخصوصا هذه الأغنية. بعدها اكتشفت في أنواع مختلفة من الموسيقى، غربي تركي، وحاليا أنا ما أستغني عن موسيقى الكنتري. أنا متأكد أنت أو أنتي جوزائيين، لأن هني كاتبين نهاية المسج صرت مثل حسين بالتنوع الغريب. لا تعليق بصراحة، لكن خل نروح حق

مسج واصل يقول جيتار لا تلوميني واحدة من أقدم وأجمل أغانيهم، بس أيضا بنفس الفترة، لا والله مو بنفس الفترة، في تقريبا كم سنة بينهم، 8 سنين.

0: هدى تقول صباح الخير، أنا من عمر وعصر الديناصورات كنت أسمع متى يواظ ميرا النبيل شحيل رحلتي رويشد، وايد إجابات. دلال تقول في بعد يا قصص، وايد إجابات ثانية. هلا أبو علي،
1: أغنيات لا تنوميني ب 2002 كانت ساعة واحدة الفير، فحاط السماعات وقاعد أغني بصوت عالي بالبيت
0: زين،
1: وأنا ناسي
0: مندمج
1: أول مرة أشوف مرة واحدة طاطا الباب أبوي يقول لي ترى أنت مو بروحك بالبيت.
0: شكرا. أني مسج يقول صباح الخير، أنا برد فيكم أكثر، ليش 13 17؟ كان عمري 3 سنين، كان أبوي يسمعني وترحل صرختي وتذبل إلين اليوم، وآخر شيء أنا مو ولهان، أنا دني من وله، وبقول يقول أنا كاتبها وملحنها لك. أبو إيمان كان يقول لها أوكي، يرى سمعونا واحدة منهم حاضرين. قاعد نرجع بالزمن، وايد أغاني هني، دوارة دوارة يا دنيا دوارة. هذا بالنسبة حق معلي، دقيت بشارك، وايد دقيت ما رديته، بس ما يخالف بالواتساب ما راح أقول لا. أغانيه كانت مايكل، مادونا، جورج مايكل، أيام وام وبعد وام، وبعدين فجأة تحولت إلى عبد الكريم القادر والصوت الجريح وغريب، وهذا أنا. من الأغاني اللي همية إجابات عليهم، بس يعني هل في حدود للذوق البشري للإنسان ولا؟
1: أبوي داز لي مسج،
0: شو يقول؟
1: يقول مراهقتي أنت عمري سنة 64 قاعد أسمعها بالسيارة، ويا صاحبي يقول كان برد وقاعدين بالسيارة نسمع الحفلة.
0: عظمة على عظمة، من أيامها كانت أيام مراهقته.
1: واو
0: تحية لأبو محمد. شنو شعورك الناس اسمه ابو محمد مو ابو حسين؟ لان انا مثلا بطلال فعادي عندي هالموضوع.
1: ينادونه ابو حسين
0: لازم ينادونه ساعات، خلاص بس معاك انت ينادونه هالمره. والحب

0: الساعة 8:56 دقيقة. تعرفون منار صنقور اللي تقدم فقرة بنغمة صباح اسمها سمعت عن؟
1: ست معلومات ما تعرفها عن سناب شات بعد ثواني.
0: تقول كنت قاعدة بالبيت قاعد أسمع أغنية Destiny's Child، ولأن كلنا مر علينا هذا الشيء يا شيخة، إنك لما تحطين سماعة ما تسمعين لحولك
2: طبعاً،
0: وما تسمعين صوتك، فشنو تبدين تسوين؟ فشنو صار أبو علي؟ دش عليها منو؟
3: أبوها.
0: إنزين.
3: طق الباب ويعني مسكين.
0: إنه خلاص يعني في أحد عايش معك بالبيت مو بس أنتي.

0: جاسم محمد الخرافي الدائري السادس مقابل منطقة صباح الناصر باتجاه المسيلة وتحويل المركبات على طريق الصليبية بشكل يومي من الساعة 12 من منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحا اعتبارا من فجر اليوم وحتى فجر يوم الجمعة الموافق 15 مايو، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للطريق.
1: تواصل وزارة الأشغال العامة أعمال تأهيل وصيانة الطرق في محافظة مبارك الكبير ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف مناطق الكويت، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.
0: وبآخر خبر من أخبار الديرة، قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية أن استعدادات الوزارة لموسم الحج 1447 هجري شارفت على نهايتها مع استكمال الخطط التنظيمية والإدارية والصحية والإرشادية، مؤكدا الحرص على تقديم خدمات تليق بحجاج دولة الكويت.
1: وأضاف أنه تم الانتهاء من ترتيبات السكن في المشاعر المقدسة ووسائل النقل والخدمات الطبية وتجهيز الفرق الإرشادية والدعوية المرافقة للحجاج الكويتيين.
0: أما عن حالة الطقس اليوم فأسامة المدن تفضل.
2: متوقع جو حار وهواء متقلب الاتجاه إلى شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعة الهواء من 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة، العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية وصورة انخفض إلى 29، البحر خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 إلى 3 أقدام. المد الأول الساعة 27 دقيقة صباحا، الثاني الساعة 5 مساء، الجزر الأول الساعة 11 دقائق الظهر، والثاني الساعة 31 دقيقة صباحا. كان معاكم أسامة المذن، ونرجع الحين مع نغم الصباح.

0: ساعك كاملة على مارين اف ام كلها.
1: هاي امتو
2: الليلة الساعة 9 على مارين اف ام.
3: نعم الصباح
0: طلال ملك وشيخ البهاويت
3: معاك لين توصل مشوارك.
0: مارينا
4: الساعة 9 وربع بنغم الصباح وما زلنا مكملين معاكم على موضوع حلقتنا اليوم، الأغاني اللي سمعتوها بعمر 13 ل 17 سنة على حسب الدراسة اللي تقول انها تترك الأثر النفسي علينا. سمعنا أغاني من هنقول أيام بريتني سبيرز والأخوة، وشوية رجعنا بالزمن لآبا مثلا وبوني أم
5: وميامي.
4: يعني ميامي كنا في مرحلة معينة، ولكن في مسج وصل لك يا أبو علي قبل شوي، وش يقول؟
6: مسج وصل لي من زمزم المحميد.
4: أوكي.
6: اللي هي أمي،
4: أوكي الله يحفظها إن شاء الله،
6: الله يسلمك. تقول كنت أسمع زي الهوى سنة 1970. أوه. الرد من الثانوية أنا وخالتك وننطر أمي الله يرحمها تسوي أحلى صبور بالكويت.

0: هذه على سبيل المثال أغنية خالدة.
1: إيه كان زين أنا عايشة فترتها.
0: شنو الوقت اللي صدق ودش ترجعي له؟ في آلة زمن.
1: ستينات سبعينات.
0: ستينات. أكثر ولا سبعينات؟ في فرق كبير. أنا لنا سبعينات. ستينات ما استهويني.
1: أعتقد سبعينات أي أكثر من ستينات.
0: خلنا نشوف أبو علي وين بيروح. المستقبل.
2: أبي أروح المستقبل.
0: مو عاجبه.
1: إيه بس أنت كذي راح تشوفه. القديم ما شفته.
2: لا بقى أعرف شنو يصير ورد بس.
0: لا هو عن الروح والرد.
1: ما عندي فضول هذا.

0: يعني مسج واصل يقول صباح الخير احمد من الامارات، حبيت اذكركم بالفنانه فتاه سلطان. شو اخباري؟ ايضا كان عندها واحده
1: صارت تمثل الحين،
0: اي واحده من اغانيها المشهوره يمكن اشتهرت وايد باغاني الاطفال ايضا. اليوم 11 مايو وفي ايام عالميه واعياد ميلاد لمشاهير، يمكن انت تكون واحد منهم ما ادري، خلنا نسمعهم من شيخه بالايام العالميه.
1: الايام العالميه اليوم اليوم العالمي لانك تاكل اي شيء تبيه.
0: اوكي
1: زين، هذا لايف ستايل حياتي.
0: هذا مال امس، تذكرين مال امس شنو كان؟
1: شنو كان
0: امس؟ كان طنش الدايت.
1: اي صح صح صح،
0: اي فعادي يعني انت تكمل حياتك ولا كانه.
1: اي اليوم العالمي للتكنولوجيا.
0: للوات؟
1: للتكنولوجيا.
0: ما اسمع.
1: تكنولوجيا
2: تكنولوجيا
3: تكنولوجيا
2: تكنولوجيا
0: تكنولوجيا. واليوم ايضا اليوم العالمي لاكثر بزنس سووه بالكويت لما بلشوا المشاريع الصغيره.
1: الكب كيك خلصت لها بقى
0: مشروع كب كيك. واو
1: خلصت صح؟
0: قرضت الحمد لله.
1: اوكي يعني. اليوم اخر الايام العالميه اليوم العالمي للتوعيه من النرجسيه. النرجسية إيه شيء تدميري،
0: مرض.
1: إيه مرض، لأن النرجسية مو بس إن الشخص يكون مغرور، إنه هو يكون عنده بعض التصرفات المؤذية للآخرين لتدميرهم النفسي بشكل غير مباشر.
0: أنا ومن بعدي الطوفان. الانشغال المفرط بالنفس، الاحتياجات الشخصية، الحاجة الدائمة للإعجاب، وقلة التعاطف مع الآخرين. بيعتقد ها إن بعضها ممكن يكون معدل معين صحي، بينما لما تتحول لاضطراب شخصية نرجسية اللي هي بالإنجليزي النارسيسست بي دي تكون مرضية ومبالغة في العظمة.
1: ومو بس العظمة، يصير في بعض الشخصيات النرجسية هي علشان تحس انها عظيمة الدمر اللي حولها
0: بالضبط.
1: فهذه مشكلة،
0: وأحيانا الأهل هم المتهمين الأولين والآخرين في هذه الشخصية مع بالضبط. أطفالهم. خلصنا من الأيام العالمية، نروح حق هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو. إذا اليوم عيد ميلادك كل عام وانت بخير. 11/5 خوش تاريخ ميلاد ها. من مولودين مشاهير؟
1: مولودين مع سلفادور دالي اللي هو رسام الأسباني المشهور بشواربه الغريبة.
0: عرفته عرفته،
1: وكان البيت ماله التمساح.
0: بالضبط بالضبط.
1: واللاعب لاعب كرة القدم الأسباني ولاعب برشلونة السابق اللي هو إنيستا، أندريس إنيستا.
0: وأيضا المغنية الأمريكية سابرينا كاربنتر المعروفة في اللي ما حبت اليباب. I don't like it. وأيضا
1: فنان اللي حين وايد ناس يحبونه، مولود سنة 1995 المغني السعودي عايض.
0: وأيضا زميلتنا في مارينا اف ام أماني الأحمد، كل عام وانتي بخير.
1: كل عام وانتي بخير.
0: شوفي كل واحد بالمكتب له شخصية، هي أمنا بالمكتب اللي تربالها الدولة علينا، وأيضا اللي تزفنا. كل عام وانتي بخير يا أماني، نحبك وايد.

0: دخل بهويت
1: دايما نعم الصباح
0: مارينا.
2: والله انجازاتي الحمد لله بفضل ربنا ان انا موجوده ومتعايشه لحد دلوقتي، وحياتي جميله وحلوه، دي اكبر انجازاتي.

0: نغم الصباح الأخبار الرياضية.
1: الأخبار الرياضية مع مناف الشكلاني من برنامج بلنتي. تفضل.
2: صباح الخير. ألف مبروك لجماهير برشلونة حصولهم على لقب الدوري لثاني موسم على التوالي و29 في تاريخه، وأول مرة يحسم اللقب في الكلاسيكو بعد فوزه على ريال مدريد في الكامب نو أمس 2-0. احتفالات ما بعد المباراة عاشوها جماهير برشلونة حتى الصباح. الركلة الحرة اللي سجلها راشفورد هي الأولى في الكلاسيكو بعد 14 سنة من ركلة ليونيل ميسي، وهو لقب الدوري الأول للإنجليزي في مسيرته. في الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال فوز صعب على ويست هام يونايتد في ديربي لندني، وويست هام سجل في الثواني الأخيرة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي خطأ على الحارس. أرسنال يوسع الفارق مع السيتي لخمس نقاط ويقترب من تحقيق لقب الدوري بعد 22 سنة. توتنهام هوتسبير يستقبل ليدز يونايتد اليوم الساعة 10 في لقاء مهم جدا علشان ينقذ نفسه ويبقى في الدوري الممتاز، وليدز ضمن البقاء. بالكالتشو الإيطالي، الميلان اللي سابع مواجهة على التوالي لا يفوز على تالنتا بعد خسارته 3-2، وغضب جماهيري كبير على الفريق اللي مشاركته في الأبطال صارت محل خطر. روما فوز صعب على بارما أيضا بالوقت بدل الضايع 3-2 في سباق المقاعد الأوروبية المؤهلة لدوري الأبطال. نابولي عشان يحافظ على وصافته مع اقتراب اليوفي اليوم يستضيف بولونيا في ملعب مارادونا 10 الأربع. شكراً.

0: تذكرون ابو طلال اللي قلنا لكم انه بالسبعينات كان بالمتوسط ماسك اذاعه المدرسه شغل لهم بوني ام وابا ومايكل ومادونا؟ كان ضروري اعرف هو باي مدرسه
1: وطلع شنو؟
0: تكلمنا وسالنا على الهواء، هو الظهر وصل دوامه او لا هي ما انتبه، فقلت لازم اطرش له فويس نوت. قلت له
2: ابو طلال صباح الخير، ضروري تقول لي اسم مدرستك لان انا استعرضت لغاني قبل شوي على الهواء والكل صار فيه هذه اي مدرسه كان يروح لها ابو طلال اللي شغل فيها بوني ام وابا ومايكل ومادونا. صحياتي لك.
0: اوكي سو رد علينا وقال التالي: كنت بمدرسه الجهره المتوسطه، مكانها كان قبل صوب الجمعيه، واعتقد انه تغير الاسم مو متاكد. المهم كنت اشتغل بتشجيع من مدرس الانجليزي لاني كنت مشارك بالنشاط الانجليزي وايضا في الاذاعه. الله يعطيكم العافيه، ذكرتونا باحلى السنين. والله انت فريد من نوعك يا عزيزي يا ابو طلال. نشوفكم باكر الساعه 6:30 في نغم الصباح. جو سوي طلال ملك،
1: جو سوي شيخ البهاويد
0: وحسين الخطيب، احضروا مع نفسكم واستمتعوا، واللقاء باكر الساعه 6:30 في نغم الصباح. شربوا ماي وايد، ترى الجو صار حار. ها

0: القيامة.
1: مارينا FM
2: صارت لك أقرب أكثر من أي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على أبليكيشن أنغامي.

0: مدينة فهم
1: رابط حزامك الأغنية الجاية لك.
2: Come on!

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك. جو
0: 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز
0: مارينا.
1: اوكي خل نرجع لزمن الوان غير والحان غير، كل شيء فيه لايف، والويكند كان خميس ويمعه. مارينا اف ام فيها الساعه كلها اغاني كلاسيك.

0: الساعه كامله على مارين اف ام كلها.
1: هاي انا تو
2: الليله الساعه 9 على مارين اف ام.
3: الله شنو هذا؟
2: مارين اف ام ساعة.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: وشايف حالك.

0: ساعك كاملة على مارين اف ام كلها.
1: هاي امتو
2: الليلة الساعة 9 على مارين اف ام.
3: بأي وقت ومن أي مكان اسمع وشوف مارين اف ام على أبليكيشن أنغامي. جرب الحين.

0: من الكويت.
1: هذه إيه؟ مارينا اف ام.
2: واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: وصارت ساعتي واحدة.
1: شيء ثاني
2: هاي هاجم شخبارك؟
3: شيماء سليمان
4: هاي جايز
1: مطولين
4: هاي كلكم
3: وحدة الظهر
1: بتوقيت الكويت
5: رنات وغاني على شنو
3: شيء ثاني
1: مارينا اف ام هذا شيء ثاني
6: تقول الكلمات شيل هذا الوطن في عيونك وعشقه بكل جنونك صونة قد ما يحبك حبه قد ما يصونك هذا الحب اللي تارس وطننا ما يخلص لأنه احنا ما يخلص الحب عندنا فل منه الافتتاحية كالعادة في شيء ثاني لازم تكون وطنية

اليوم يوم الاثنين، يوم الاثنين يعني يوم الاغاني القديمه. قل لنا اليوم لما بنسولف عن الاشياء القديمه، لحظه، ابي شيء قديم، ابي موسيقى حق اغنيه قديمه نحبها، ونقول شنو موضوعنا لليوم بنسولف فيه، شنو الموسيقى اللي ممكن نحطها. الله، هذه طبعا لان يعني هذا الدخول العجيب كذي. تعرفون هذه اي اغنيه ولا ما تعرفون هذه اي اغنيه؟ ركزوا، راح تعرفونها الحين، راح تعرفونها. فكروا، 1 2 3 4 5. لا

0: منو قاعد يقول؟ منو قاعد يغني؟ ها عرفتوها ولا بعد؟ يلا شنو اللي شي الجديد؟ شنو شي الجديد؟
1: يومك وايد تحت.
0: شنو اللي شي الجديد؟ قاعد تقول لها شيء؟
1: انا قاعد تقول هو شلون شيء وانا قاعد اسولف شيء.
0: لان شي الجديد في ان انا اقول لها احنا بنكون على الهواء لا تسولفين، احنا على الهواء.
1: لا اليوم وايد اشياء جديده صراحه.
0: اهلا وسهلا. شنو الاشياء الجديده؟
1: نظارتك.
0: ايه
1: شلون
0: حبيتك؟
1: حبيتك
0: لان نظارتي الاصليه اللي البسها باقها صديقي.
1: احسن زي سوي بس خلاص ملينا.
0: ابراهيم الحبابي مساك الله بالخير.
1: عليه بالعافيه.
0: شنو؟
1: صح
0: اي اوكي
1: زين شنو الموضوع؟
0: اهلا وسهلا مساك الله بالخير. اول شيء اليوم يعني يوم قديم.
1: أي؟
0: يوم الذكريات القديمه والافكار القديمه والسوالف القديمه وغيره. فاليوم نبي الناس تدق علينا تقول لنا عن مكان قديم ولهت عليه ومرتبطه فيه. منتزه الخيران، المدينة الترفيهية، سوق شرق، مجمع الفنار، وايد أماكن. شنو في بعد؟ علاء الدين.
1: علاء الدين موجود ولا شالوه؟
0: لا شالوه.
1: قول والله.
0: والله العظيم شالوه.
1: عاد أنا أروح المجمع اللي قدامه بس ما حاشني فضول إني أروح.
0: إيه شالوه.
1: أذكر لحقت وديت بنتي هناك.
0: صدق؟
1: أي والله. لتونة لحقت على المدينة الترفيهية. أنت شو تقول؟
0: لتون.
1: وديتها غصب.
0: لتون.
1: وهي بالعربانة بس إنه عشان إنه تشوف الأجواء.
0: بس رتون لا.
1: ما تعال حبيبتي ما لحقت على ولا شيء.
0: ما لحقت. فنبيكم يا جماعة تدقون علينا على 2202-0904 تقولوا لنا عن مكان قديم ولهتوا عليه. وعندكم أغنية مرتبطة فيه. أول اتصال عندنا غنيمة.
2: يا هلا.
1: يا هلا والله.
2: هلا وغلا.
1: هلا فيك. شلونك غنيمة؟
2: هلا وفيك. هلا طابلونك.
1: قولي لنا شنو المكان اللي فيه ذكريات تربطك فيه وتكون فيه اغنيه هم كانت تذكرك بهذا المكان؟
2: زين طيب علي ممكن اقول انت حاط عاتي باسمراني.
0: عافيه عافيه عافيه عافيه عافيه. صح
2: من مساعدي اقول حس كذا بحوث بقلبي.
0: عاشق اسمراني صادني ورماني عاغفلي ولا جاني.
2: عاد تدري بهالحقبه ايه اخوي كان مقتول فيها.
0: اخوك شنو؟
1: كان
2: مقتول فيها.
0: ايه كلنا.
2: اي
1: تنح
2: على شعرها.
1: قلت شان زين تيفا.
2: بس
0: نجوى كرم. نجوى كرم يعني تكفين شمس الغنية اللبنانية.
2: اما بالنسبة للمكان الخيران.
0: الله.
2: اي الخيران واغنية مهما جرى كانت هب شو عيبة طالع.
0: صح مهما جرى منك وصار انا تراني بنت صبر على ما هو جراني.
2: ترى الحين اسمعها واسوي الله.
0: طبعا طبعا
1: اذكرك بالخيران.
0: طبعا
2: ايه ابي الخيران يعني اذا بروح الخيران ابي تكون بذيك الفتره مو الحين.
0: يعني معناته هذه الاغنيه اللي تبينها.
2: اي
0: اوكي حاضر من عيوني ثنتين غنيمه.
2: هيا بس كل حق رفيقي يرد النظاره.
0: ان شاء الله
2: يعني حتى البوقع يعني فشله.
0: ان شاء الله من عيوني. حاضر غنيمه مشكوره. دانا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. اهلا
0: هلا والله.
3: اهلا
0: بكم. تمام والله
1: اليوم الجو هدوء.
3: انا عليك
1: يا حبيبتي. تول عليك العافيه. كان يا انا
0: ويني كاني.
1: ليش كانوا يقولون كايا؟ شنو كايا يعني؟
0: مو كايا
1: بلا في ناس يقولون
0: بلا يعني اتوقع الجمع كاني وياي.
1: كايا صح بلا. قولي لنا يا دندون شنو المكان اللي يعني
0: مرتبطه فيه ولا
1: في ايه هذا السؤال
3: مكانين للامانه.
1: شنو
3: شوبيز.
1: الله.
3: والفنار يوم كانوا يسوون الكرنفال.
1: صح. صح صح صح صديقتي.
3: أغنية نوال اللي تقول انقالوا فبراير
0: قلنا له سلام.
3: حيل تربط الكرنفال هذا.
1: صح صح صح
0: صح. أذكر كان في مجموعة أغاني بذيك الفترة على
3: صح بس هذه كانت أكثر شيء تذكرني بالكرنفال شارع سالم مبارك.
0: صح صح, صح. أتفق وياك 100% والله أتفق وياك 100%. حاضر نحط لك إياها.
3: شوفي زعت كل ميامي.
0: شوبيز كل ميامي.
3: اي كل ميامي.
0: اوكي راح انقي لك اغنيه.
1: ترى صدق احنا بهالفتره ليش وايد كنا نسمع ميامي.
0: لأن عز ما
1: هي حق الوناسة
0: عز ما
1: والله
0: والله العظيم عز يعني. ولو بعدين لما تصير بال يعني لما تعدي الساعة 11 بالليل
1: خلاص ردين البيت
0: خلاص
1: اللي احنا اللي هال نايمين والأهل قاعد يقرقون
0: نبدي نسمع هالنوعية من ميامي
1: بلا بلا صح
0: كذي اللي قاعد ثوبين بالسيارة ورا
1: مطبط اقراص ترد تنام مرة ثانية عادي
0: معك ندى
1: ندى ندى والله العظيم ندى
0: ندى
4: الو الو
1: الو شلونك
4: الحمد لله زينة انت شلونك
1: انا زينة
4: اخبارك
1: الحمد لله بخير قولي لنا يا ندى شنو المكان اللي ولهتي عليه وتربطك فيه ذكريات جميلة ونبي بعد نعرف شنو الاغنية اللي كنت هابة فيها بهذه الفترة
4: الاماكن اللي كنا نروح لها اول صح
0: ايه
4: نروح الابراج وسوق الكويت ما زينة المكانين هذيلا حيل يدفنوني بأول
1: أنا ليوم متروح لهم صراحة
4: أي والله, أي والله.
1: تفهمين زين شنو الأغنية اللي تربطك فيها الأماكن
4: أماكن ميامي أحلى من الحلوين
0: الله
1: صح صح
0: الله تامي أنا ده من عيوني الثنتين أم حواني
5: ألو حنني. سلام
0: أم حنني
1: سلام
5: هلا
1: والله
5: شانكم
1: تمام نبي نعرف المكان اللي ولهتي عليه وتربطك فيه ذكريات جميلة ما تنسينها
5: أبي غرفتي القديمة سارة أكاديمي أول واحد الله أحلى جزء طالحهم هو نايمين ليش سؤال كويستن واحد
1: أيام كنتي تشجعين طبعا بشار وطيرتي رصيد
5: طبعاً.
1: الوالد
5: إيه لا المشكلة أبوي يقول لي شنو دافعة من تليفون أول كان خان عبي
0: إيه؟
5: ما أدري يمكن اشتراك طبعا مستحيل أقول
1: مستحيل طبعا مصوتة مطيرة ما أدري كم على تصويت
0: هي حق الزفة هي ناقصة
1: زين عيل شنو الأغاني اللي كانت تذكرك بهذه الفترة أو أغنية واحدة
5: والله ما أي شيء حق بشار الشرطي
1: طبعا طبعا أوكي. وهل يخفى القمر
0: أوكي أكو أحلى من آه يا هوا لو تجمع ناسوا
1: ما ناسوا بلا بلا
0: أوكي آه يا هوا راح أحط سامع عليكم مي
1: مي
6: هلا
0: والله سهلا
6: انا من الجيل الجديد فيعني الوضع شوي مختلف
1: عادي, عادي. يلا نبي نسمع شنو المكان اللي ذكرك بطفولتك ممكن
6: مكان اوكي يمكن مدينة ترفيهية يعني لحقت عليها شوي
1: زين
6: بس ميامي ميامي ميامي
1: اي اغنية زين اي اغنية ميامي ميامي
6: شيلوها سيلة
0: شيلوها شيلة
1: ليلة
0: ليلة حاضر من عيوني تصدقين أم حمني الكلمة اللي قالتها أثرت فيني
1: شنو؟
0: والله عظيم لما قالت شيء والهانة عليه
1: غرفتي القديمة
0: غرفتي القديمة أيوه. فذكرتني بغرفتي القديمة ببيتنا بالأندلس أنا أول شيء كنت أشارك خالد أخوي الغرفة وبعدين من أحد يتزوج خاصة نبدي نتوسع فبالترتيب أنا وايد دوري متأخر يعني لازم وايد وايد يتزوجون
1: ايه على ما يخلصون قبلك
0: بس خالد اخوي ابو صقر تنازل وخذ غرفه صغيره واعطاني
1: العوده
0: حريتي يعني
1: حلو
0: كنت تقريبا ثالثه ثانوي
1: حلو
0: يعني اول ما دشيت الاذاعه مو عادي كريك ديفيد ايش كثر كان يصرخ بالدار عندي كريك ديفيد
1: الله
0: كريك ديفيد
1: اي اغنيه عاد اللي كنت وايد تعيدها
0: انبليفبل اسمها وايد احبها واقف قاعد اتذكر بعدين الغرفه ايش كثر تغيرت شلون تغير اثاثها بعدين بالجامعه بعدين بعد الجامعه لين خلاص تزوجت وطلعت من الغرفه صح والله يعني غرفتي في
1: إيه
0: في بيت اهلي هذا يمكن من اكثر الاماكن اللي والهان عليها وعندي ارتباط كبير قله البوم عبد المجيد عبد الله ليالينا 2004 هذا كله كنت اسمعه مؤثر فيه وبعيني عرفتيها ما تفضل
1: إيه
0: شاكر
1: بلا.
0: اذكر للحين يعني الكمبيوتر كان بالدريشه وين كنت قاعد واي ساعه مشكوره ام حمني والله ذكرتيني باشياء عجيبه
1: سويت ريفرش حق ذكرياته هو
0: اي والله مشكوره وايد مشكوره مع جوري
1: جوري
7: اهلا
1: اهلا فيك شلونك انا ما ليش لما ادق جوري احس اني قاعد اكلم بنت اختي بنت اختي عمرها 4 سنين فعشان تجي جوري شلونك اخبارك
7: والله الحمد لله
1: قولي لنا شنو المكان اللي ولهتي عليه وتربطش فيه ذكريات وايد حلوة
7: والله تضيب نافورة رقصة
1: الله
7: هي فرقة الأخوة شعب
1: شعب
7: ميامي
1: كان يعني هالفترة بس تسمعون ميامي أكيد.
7: ميامي والأخوة.
1: الأخوة. حفلات بالشعب مبلا مبلا صح.
7: إيه عرفتي والشباب اللي كانوا يولعون يلا النار وكذي عشان الليسات.
1: صح صح.
0: صح.
7: يعني وايد كانت.
1: ذكريات حلوة. فعلا فعلا. زين شنو حابة تسمعين شنو نحط لك أغنية؟
7: أي شيء حق
1: الأخوة. أي شيء حق
0: الأخوة. الله. تم. أوكي تم من عيوني الثنتين حاضر بس نروح حق. آه يا هوا. أذكر غناها بستار أكاديمي.
1: صح.
0: كان يسووا لي إياها وغناها بعدين بالبرايم وصار هذا فعليا أول مع إنه في معودينك قبل الله يشارك بس صح. هذا صار فعليا الانتشار العربي الكبير.
1: معودينك وعنده دويتو كان مع مرام.

0: علي نجم شيما سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
1: بلقيس امس دزت لي واتساب قالت لي اغنيتي الحصريه الجديده بخليها عندكم في شي ثاني
2: يا بختنا،
1: فحطيت بارت من المسج من امس لليوم وهم يدشون علي عطنا الاغنيه. بلقيس ما دزتها للحين، ما دزتها.
2: زين انت اعلنت يعني؟
1: انا حطيت ترى المسج بدون لا اقول منو. ما قلت منو، بسناب قايل منو، بس بستوري
2: انستغرام وجمهورها يدرون.
1: البوم جديد راح تنزله بلقيس ان شاء الله بعد تقريبا 10 ايام من الحين، اسبوع 10 ايام.
2: هي وايد من زمان ما نزلت البوم.
1: سولفت لي عن الالبوم امس، البوم وايد عجيب، وايد وايد وايد وايد عجيب. ناظرين يا بلقيس. ودي افلص اقول تفاصيل الالبوم، بس لا اخليها يعني،
2: خلها بوقت
1: خبرها وفرحتها ومعلوماتها، وما بيأسرب شيء، لان هي تعطينا يعني تعطينا الجرين لايت ان احنا نقول اليوم، لان يوم قديم فاحنا قاعدين نسولف وياكم عن شنو المكان القديم اللي ولهتوا عليه وعندكم اغنيه مرتبطه فيه. دزوا لنا على 22020904 او دقوا علينا. شي ما عندك؟
2: عندي. السلام عليكم، يعطيكم العافيه. مطعم فيدريكرز، مطعم ويكند ايام التسعينات. أيوة، اسمها سهام اللي داز المسج.
1: اي أيوة والله.
2: سينما قرناطة لما كان فيها مسرحيات المسلم، صح؟
1: اوه صح.
2: النقرة الشمالي والجنوبي والالعاب اللي هناك ومحلات الهدوم.
1: اوكي
2: صح. مساء الخير يا اغلى شيوم وعلاوي، انا منيرة الحربي من السعودية.
1: اهلا وسهلا
2: شيوم، فقدناك امس، مكانك كان خالي حبيبتي.
1: ما تفقدين غالي. غالي.
2: سؤال اليوم، اشتكت حق قرية الكوبرا والبيوت الشعبية موجودة بالسودة في أبها، والأكثر بيت جدتي في مكة، أبغى أغنية من بادي الوقت محمد عبدو مهما يقولون، لأنها كانت أغنية الطريق عشان نوصل أبها، ولا نروح الرياض لازم الأغنية هذه تشتغل، اللي هي مهما يقولون مهما صار.
1: شوفي الاتصالين اللي على الهولد.
2: أم جاسم شنو فيه؟
1: بو جاسم وام جاسم.

0: اتصالهم. خليك معي.
1: يلا مجاسم، قولي لنا شنو المكان اللي ولهتي عليه ويعني تتذكرين فيه ذكريات وايد حلوه، تربطك فيه ذكريات جميله؟
2: لما كنت ازور بيت خالتي.
1: اي
2: وبنت خالتي اكبر مني باربع سنين. هي وحيده وانا وحيده بين صبيان، يعني
1: افهم الشعور.
0: اي منطقه؟ اي منطقه؟
2: بالجابريه.
0: والله يا انا هذه الوناسه لازم اتذكر المناطق، انا حتى المناطق احس ريحتها قبل كانت غير. ام جاسم
2: طبعا جابريه قطعه 9.
0: يا سلام.
1: زين وشنو الاغنيه اللي تذكركم تذكرش في هذه الايام؟
2: اغنيه دنيا مالت عبد المنعم.
0: دنيا هو جايا.
2: لا لا مو هذه. مالك عبد المنعم العامري.
0: ايه عبد المنعم اوكي عبد المنعم العامري دنيا. ايه كاهي دقيقة بس عشان اتأكد. دنيا خذت فاضي. هذه صح؟
2: ايوه.
0: ايه لا انت رحتي مكان ثاني، راح احط لك اياها الحين تم دامها موجودة عندي، راح احط لك اياها. تامرين امر من عيوني.
2: شكرا.
0: يسلمك حياك الله يا هلا فيك. الله انا شاب على بالي دنيا هوغا يا
1: ما ادري
0: هوغا
1: اي يعني
0: دنيا انا هوغا يا
1: هذا مو هندي.
0: نمستي
1: زي ابو جاسم.
0: سامعكم ابو جاسم؟ اسف خذاني الطرب ابو جاسم، خذاني الطرب.
3: لا انا اصلا مندمج بصوتك.
0: شلونك يا حبيبي، شو اخبارك؟
3: هلا يا قلبي يا هلا والله.
0: شنو المكان اللي والهان عليك؟
3: الله شعب.
0: حديقه الشعب.
3: اي والله يا حلوه كانت.
0: اي والله
3: اول انا شايب يا علي، انا وايد شايب.
1: ايش دعوه؟
3: اي والله.
0: شنو يعني وايد شايب؟ كم عمرك؟
3: 45 والله.
0: ما شاء الله العمر كله ان شاء الله يا رب. لا ما فيك الا العافيه ولا شايب ولا شيء.
3: والله معك اخوك محمد ابو صخر.
0: والله ونعم. والله نعم ونعم. وين شايب؟ شيبت عمرك على الفاضي يا اخوي، ترى توك شباب.
3: والله كبير، والله كبير. لا
0: ايش فيك؟ شو انت زعلان انك كبرت؟
3: لا شوف العمر مجرد رقم.
0: اي قول حق نفسك. انت اللي قاعد تقول لي شايب شايب شايب. لا شباب شباب الروح، وانا اخوك شباب شباب الروح يا ابو جاسم.
3: اي والله يا اخوك.
0: انزين ابي اغنيه اذكرك بذيك الايام.
3: الله فواز رجيب شفت نفسك ملك.
1: صح صح صح صح بالضبط يابا، يعني بالملي.
0: تم من عيوني الثنتين. حاضر حاضر يا حبيبي يا ابو جاسم. ام
1: عمر.
4: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. شلونك ام عمر؟
4: والله تمام الحمد لله.
1: قولي لنا شنو المكان اللي ولهتي عليه وتربطك فيه ذكريات جميله ما تنسينها؟
4: زوارة الغداء يوم الجمعه بيت جدتي بالفيحة. وكانت الاغنيه الدام الكل اشتقت لك.
0: ايه
4: كانت وقتها ترند.
0: ايه دارين حكيتي
1: هذه صح؟
4: ايه
1: بلا بلا صح.
4: في 14-15 سنة
1: شي. صح صح صح صدقتي. ايام حلوة.
4: كان الغدا يعني غدا الصالة هذا المكان اللي ولحت عليه.
0: صح الغدا كان مبكر قبل بعد.
4: اي بعد صلاة الجمعة على طول.
1: صح صح
0: مبكر كان الغدا قبل. الحين وين الحين؟ لي ثلاث يلا تو نتسحب على ما نوصل. نتسحب. تم راح احط لك الاغنيه من عيوني الثنتين. حاضر. زوارتكم وين كانت؟
1: احنا بيت جدتي.
0: وين
1: أم امي؟
0: وين؟
1: بالظهر.
0: اوكي. لان ترى حتى الزواره وهالاماكن
1: لها
0: هي تعتبر اي
1: بس في شيء انا ما ادري ليش كنت اشوف بيوت اهلنا قبل كبيره.
0: ايه
1: ليش؟
0: لان احنا كنا صغار.
1: والله احس انه كان وايد طويل المكان
0: احنا صغار
1: والدري وايد فوق.
0: انا زواره العداليه. الله على زوارة العدالية يا شيماء. كنا نطلع من بيت يدتي مشي نروح لجمعية العدالية. فنعبر الدوار بعدين نروح يطري عليكم مكان كافيه الحين على الشارع. قبل كان ديري كوين.
1: اي بلا بلا
0: كان ديري كوين. وفوق شنو كان؟ انترنت بالساعة. والله العظيم
1: شنو يسمونه اللي تدشونه؟
0: شو كافيه
1: كاونتر ما شنو؟
0: كاونتر. اي لا انا ما كنت العب، انا كنت العب.
1: انا خالي خالي اذكر الله يذكره بالخير كان ما نشوفه عقب الغداء خلاص حل واجباته يما يلا بروح بالقاري.
0: هذا هذا ترى يعني
1: وناسه كان
0: كان في مجمع شو اسمه اللي هني
1: بالسالميه صوب سبارو.
0: اي هذا في مكان
1: شو اسمه كان؟
0: في مكان ثاني بعد تحت.
1: لا لا لا في مكان كان بروحه فوق بلياردو وتحت هذا الكمبيوترات.
0: اي
1: شنو اسمه؟
0: شارك؟ اسمه شارك
1: شارك
0: شارك
1: شارك.
0: اخي ابو سعود ما طلع من الدوام، كان ابو سعود كله يروح يوديني وياه. سرداب كان
1: سرداب بلن بلن
0: شارك. صح كان ايام
1: سبارو قبل.
0: اي الحين الحين لا الحين صار مكانه وايد.

0: صار مكانه مجمع
1: مبلا.
0: بس بس هذا فاشن واي
1: يما
0: هو ذاك الصوب ذاك الصوب. فقولوا لنا يا جماعة شنو اللي ولهتوا عليه من الذكريات في ذيك الأيام.
1: عندي مسجات كذا.
0: قولي قولي قولي.
1: مساء الخير معاكم أبرار. الأربعة كان مجمع سبارو اللي قدام الفنار واللي معاه سكيتنج.
0: الله.
1: أهلا معاكم أم جراح بيتنا بالخالدية والشاعر حامد زيد تقريبا كل أشعاره حفظتهم.
0: أوكي.
1: ديسكفري مول أخ وكان في مسرح مسرحية سافانا تحديدا صح اللي الحين يعني تسكر أشو عيالي لحقوا عليه.
0: أغلب عيالنا لحقوا عليه.
1: لذيذة من سهران.
0: الله.
1: وخط البحر وأغاني وشعر وضحك ووناسة وبعدها مطبات سريعة اللي قدام البحر اللي صوب كان ليالي الحلمية.
0: ليالي الحلمية صح.
1: صح لازم صح. ويو. كلنا شفينا يعني قبل ما كنا نوثق ما كان في احد يصور ابي حبايبي
0: كلنا سوينا نفس الشيء
1: ما ادري انا يلا يلا يلا
0: متى كنا نروح نينو اي يوم نينو كان في
1: كان يوم
0: معين
1: دي جي. كان دي جي دي جي كرو الله يكرمه بالخير
0: الثلاثه كان
2: كان ثلاثه
0: لان كان مو بالويكند
1: انه كشخه
0: احنا بنص الاسبوع ما يجونا للكبار
1: صح صح
0: فهمتي انتوا يا هال ما تيون ونينو وايد غالي يعني شو ودينا قبل
1: بلا.
0: والله بس احنا
1: احبه تركت
0: ال- ال- ال- الوناسه كانت وناسه ان نروح فرايديز البحر ونحط سمنه ونوقف
1: صح صح وعادي عندنا حر مو حر واقفين
0: مو لان هذا جزء كبير من التجربه
1: بلا
0: ان نوقف برا
1: صح
0: سؤول بالولات يا ايام معك اليازيه من الامارات بعدها
1: اليازيه شانت
3: الحمد لله بخير
1: شخبارك
3: الحمد لله بخير
1: قولي لنا اليازية شنو المكان اللي ولهتي عليه وتربطك فيه ذكريات حلوة
3: بيتي يدتي الله يحفظها
1: الله يحفظها
3: كل ما يعني يسمونه القديم يعني كل ما نروح هناك أتذكر غنية في هذا البيت رسمنا أحلام وردية
0: الله بيتي يا بعد كل بيت حاضر راح احط لك اياها اليازيه من عيوني
1: نورتينا
0: اهلا وسهلا وعاش من سمع صوتك
1: ام وهاب
4: هلا والله
1: هلا هلا فيك شانك
4: هلا الحمد لله بخير
1: قولي لنا شنو المكان اللي ولهتي عليه
4: تذكرون قبل هارد روك
0: طبعا
4: كان عندنا عيب احنا نروح له
1: صح صح صح ما ادري ليش مسكين كان فقير بروحه قاعد
4: كان
1: وصعب احد يدش
4: ديسكو سلامي ما
1: ادري شلون اوه انا قلت الناس
0: انا بقول شيء منو كان ناشر هالمنهج بيننا قبل ما في
4: ما كانت ترضى امي ما ترضى
1: صح نمر ونطالع
0: اقول لك شيء ام وهاب يعني قبل ما في جروبات واتساب ما في اللي كله يعني اقول مثلا مسج منتشر لا هو بس كلنا عندنا نفس الحكي
1: ما ادري متفقين
4: الخالات هم اللي ينقلون كانوا
0: اي صح
1: غريب الموضوع
4: يقولون حق بعض لا تخلين بنات يروحون منك كل واحد
1: ينقل لا تعليقها صح انه كان يعني موسيقى عاليه وظلمه فالجو كان غريب يعني
0: كان في سياره معلقه
1: مبلا
0: كان في سياره معلقه انا رحت بالنهار
1: يمكن انا اقول لك يمكن اربطوه بهارد روك اللي بلندن يعني عشان يجي يحس بالهم انه نفس الفايب ونفس كل شيء
0: اكيد هو هارد روك لنا بكل مكان اصلا يعني علشان كذي ارتبط هالموضوع
4: طبعا طبعا السكيتنج بعد يعني شيء اساسي قبل انا عندي خواتي اكبر مني فكانوا مسكين انا كانوا يودوني عند الصاله الصغيره واتفلسف على الناس لان انا عندي خواتي ترى بالصاله الكبيره
1: اخي انك كشخه يعني
4: كشخه يعني انا عندي احد ترى عندي اهل
1: بلا صح وزي شنو كانت الاغاني
4: واتفلسف من نروح لهم شوفي هارد روك اذكر مايكل جاكسون عشان يعني اغاني اجنبيه لازم
1: صح صح صح, صح.
4: سكيتنج كله اتوقع ميامي
0: لا بعد سكيتنج
4: ما كنت اسمع مسكينه يعني ما يرضون ادخل الصاله الكبيره
0: الصاله الكبيره كان فيها هذه
1: صح صح صح
0: ام سي هامر يا تولا جت كويت يا كنت تاتش ذس يا دامنا رحنا سكيتنج اخذت اتصال عبد الله
1: عبد الله
5: الو
0: اهلا وسهلا
5: هلا هلا
1: هلا فيك عبد الله شلونك
5: انا والله الحمد لله بخير انا صراحه عثرتوني بهالذكريات الجميله
1: اي
5: قصر شوي علي وايد علي هذا
0: تعال اخرج تعال تعال دش تعال تعال استديو امسك المكسر اخرج البرنامج بكيفك انطلقه مهل مهل ببدل لا اله الا الله عليك عبد الله
5: المهم المهم
0: سم يا حبيبي سم
5: انا ذكريات صراحه مجمع المثنى اللي كان بالنسبه لنا هذا المول يعني شو اقول لك يعني هو المول الاول بالكويت كان
0: صح
5: يعني كنا نروح انا وربعي ها ولا علي شيماء لازم بنطلون والقميص داخل بنطلون ونطلع منه شوي شبسه شي لبرا
1: إيه انه يعني كاشخ حط حزام
5: كذي وقلنا وحزام قلنا وحزام ولازم نحط شي سلسله من المقبله ما ادري وين شي نعلقها يعني
1: اي ان ستايل
5: حقه ما ادري يعني
0: سويته الستايل سويته لا تنكر منه عبد الله
5: علي ونتمشى من ندش للساعة تقريبا 10 لا صار حزب عشاء نزلنا تحت لأن الجاع كلينا بعدها رحنا محلات سيقة شرينا شريط سيقة بس خلاص الحين وقت المشي
0: أخي
5: وكان أيام أغنية هذه يا مينا
0: شنو يا مينا؟
5: عيد مبارك
1: إيه ودحلة إحنا بلا
5: يا مينا
1: يا مينا مغربي مغربي مغربي
0: غنليها غنليها تكفى
5: ما صوتي مو حلو اقول كلماته
0: شنو
5: هذا اليوم سعيد مبارك هذا اليوم سعيد مبارك ما ادري شنو
1: الله يعني. ذكرتني فيها
0: انا احس اني اعرفها بس
1: تعرفها عليك
0: بس مو قادر اذكرها هذا اليوم
5: خلنا نطلب استعانه في صديق
0: اوكي منو
5: طلال الملك
0: طلال الملك طلال الملك اذا قاعد تسمعنا عافيه شنو الاغنيه اللي اقصدها اذا لقيتها بس حط لي اياها على ما انا احاول الاقيها الو السلام عليكم ام حمد
1: ام حمد
2: يا هلا وعليكم السلام والرحمه
1: هلا فيك ام حمد قولي لنا شنو المكان اللي ولهتي عليه
2: انا ولهت على يوم البحاره بس الصغار القديم القديم القديم
1: اي طبعا
2: اللي لما كانوا يدزونا شيء بالدير في العوده
1: حياكم الله حياكم
2: اي وفي ثانيه بعد يقولون دي هريدي انا ما ادري ايش
1: صح صح صح, صح.
2: انا قاعد استوعب يقول ليش كنت تقول شيء يعني وشنو معناها يعني ما ادري
1: بس هي مالتهم بس هم حفظونا احنا الاغاني مالتهم
0: انا
2: للحين اقوى شيء اقوى العاب هذه يعني
1: بس صندوق كلنا متكودين داخل
0: منو كان يغني حياكم الله وسمبوسه ليش انا اذكرها كذي
1: ما ادري
2: ايتي حياكم الله وحياكم
1: بيت مكة وداكم
0: صح صح صح
2: كان بس وناسة صراحة أيوة والله
0: وناسة. شنو الأغاني اللي تذكرينها من ذيك الأيام
2: والله ما أدري بس أنا يمكن نوال كانت أغلب الأيام هذه يعني اللي هي خذاني شوق وجابك أودها دولار ويش
0: أوكي تم من عيوني من عيوني من عيوني هنادي السلام عليكم
6: عليكم السلام
0: يا هلا وغلا شونك
6: زين انت شلونكم
1: ما شاء الله صوتك واضح
0: ايه
6: حتى سماعه شو اسمه الواير مو
0: والله تفهمين والله تفهمين اصفق لك والله تفهمين برافو
6: شكرا
0: لان ما احب الايربودز ولا احب هبتها فمشكوره انك محافظه على الارث مال السماعات
1: صح
6: انا عندي الاثنين بس هذه صراحه لاحظت انها اوضح واريح
0: ايه وايد اريح
1: اوضح وما تضيع ما تنطر تشحنينها
6: صح
1: قولي لنا شنو المكان اللي ولهتي عليه
6: ولهت على منتزه الخيران بس يعني بالثمانينات
1: ايش معنى
6: لما كنا صغار وكنا نعرف بعض وكان الوناسه ان ناجر القارب واربع تواير
1: صح
6: ونحط المسجله واعلى صوت وتحدي كل واحد شنو اغنيه الثاني
1: الله عاد شنو كانت اغاني ذاك الوقت الثمانينات
6: اي شو كنا نسمع وايد انجليزي هبتنا اذكر لايزلا بونيتا
1: صح
6: اي ونبيل شعيل وقتهم
0: شنو اي اغنيه
6: نسيت بس كنا
0: شوف يعني
6: ماتي وايد من زمان
0: نبيل
1: حط لايزلا بونيتا
0: راح احط لايزلا بونيتا 1987 اي بس راح احط لك لايزلا بونيتا هنادي
1: الله يسعدك يا هنادي
0: عاش من سمع صوتك حياك الله منيره
1: منيره
2: مساء الخير مساء
1: النور
2: الموضوع الحلو الشيق
0: الله يسلمك حياتي
2: ترى انا البس سماعة مخيط وتطورت البسها وافتحت سبيكر
1: يس انزين ليش والسماعة شو وظيفتها
2: ما ادري ساعات احس اني انصمخ ما قمت افتح الا افتح سبيكر عشان
0: اسمع عيد الشر عنك عيد الشر عنك عيد الشر
2: علامات الكبر يا وخيتي
0: كم عمرك منيرة
7: أبونا ربيع
0: عمي. عمر كله إن شاء الله ربي يكبر توت شباب. بسم الله عليك. ما في
7: كلا بس ماكو بعد ركب قامت
0: تقول ركب قامت
1: صراحة المفاصل.

0: يوم شي صار فيني انا شنو هذا قاعد تطلع اصوات غريبه
1: اي صح صح وبدات بالسجود
2: لنا ولكم طولة العمر بالصحة والعافية يا رب ان شاء الله
0: اخي ربي منيرة ولهتي على وين شنو المكان ولهتينا انا بروح احنا
2: ايام المدينة الترفيهية يا جماعة بالعيد كنتوا تروحون المدينة الترفيهية اي يوم عيد
0: ثالث يوم
2: ايه؟ شكرا خلت اقولها يطلع بس احنا
0: ثالث يوم ما ادري
2: لان اول يوم وثاني يوم نخلص
0: زوارات مبلا
2: اول يوم في عندنا زوارات بيت اهل الابو اهل الام ما ادري شنو ثاني يوم يكون في زواره ثانيه
0: واصلا
2: في...
0: كان لازم ثلاث بدل حق ثالث ببول. يوم حق الفعاليه والعادي انه يخترب وشي بس كشخ ايه. خاصه يعني
2: ايه.
0: الله
2: الدشداشه كانت باللي عمر ال 14-15 سنه دشداشه بس حق اول يوم عيد ثاني وثالث ايام العيد لا بدله اي بدل خلاص بس
0: والله ذكر وي خالي حبيبي الله يذكره بالخير كان يتنرفز لما يلبسون قميص انه مو مقتنع بس انه عيد يعني لازم يكشخ
2: عادل مساك الله بالخير
3: مساك الله
2: بالنور اهلا وسهلا شلونك
3: زين الحمد لله
2: شنو ذكرياتك قول لي مكان قديم ولهت عليه
3: رضي الله يرحمه ودينا لله
2: الالعاب والسينما مع يدك الله يرحمه الله ترى في مشكور وايد عادل وما قصرت يا بعد عمري انت في مشاوير تكون مرتبطه في شخص معين بالعائله
0: صح يكون يعني هو يعني اللي الوناسه معه
2: يعني حديقه الشعب انا بالنسبه لي مرتبطه ببنت خالتي وسيارتها كانت صغيره والله ما ادري شلون تفقصنا كلنا فيها
0: هذه هني كانت حلاوتها انكم تقعدون العظيم. فوق بعض
2: لا فعليا قدام قاعدين اثنين
0: اللي عادل الجامع
2: وترى درب طويل
0: صح
2: مصليبيخات كان من مصليبيخات لحديقه الشعب
0: كان حب ان الواحد يبي يروح يستانس ما عنده سالفه اللي لا ما يكفي لا لا لا يلا خل نروح نستانس
2: بلا بلا ويا شهد مساء الخير
4: الو
0: الو
4: مساء النور
0: هلا والله شلون تشهد
4: هذا شغل الو صح
0: اي ما ادري ولا انت قلتي مساء النور ما ادري يعني احس خلاص شرايش نطوف هالبارت قول تمام الحمد لله قولي شنو المكان اللي ولهتي عليه
4: والله ولهتي على المدينه الترفيهيه وعلى
2: التزلج تزلج
0: شنو ايه. الاغنيه اللي تربطك بهذه الذكريات
4: قلب المحتاس
0: عذب وايد ناس
4: ايوه
0: وانت زين حساس
4: الواد ذكرياتها ديب اكثر
0: شنو
4: عبد الله
2: هلا ام عبد الله هلا بالغاليه
4: يا هلا والله
2: هلا حبيبتي هلا خير حياك الله
4: الله يخليك
0: قولي لنا
4: والله ولا صراحه على مجمع عندي قرى الشمالي والجنوبي اول ما بطلوه
2: صح
0: كان يفرق اول ما بطلوه
4: ايه صراحه
0: زين شنو الاغنيه اللي كانت تذكرك بهالايام
2: حرام تحبك ايه
4: الا عبد الكريم عبد القادر الله يرحمه يغفر له وخالد
2: رحمه
0: الله خالد الله يرحمه
4: انا رديت العيون
0: الله صح
2: الله تعبت تصفق لها حاضر من عيوني الثنتين يا عبد الله الله ترى لا خاص انا قاعد اتذكر وايد انا وايد صح؟ وايد مشكورين يا جماعه
0: صح؟
2: وايد مشكورين
0: عادي.
2: والله قاعد ذكروني باشياء
0: حلو الشعر هذه ميزه يوم الاثنين
2: والله قاعد ذكروني باشياء يعني صح. الواحد لولو السلام عليكم
5: مساء الخير
2: مساء الورد
5: طبعا كلنا مشتاقين حق المدينه الترفيهيه
0: طبعا صح.
5: ولازم بدايتها لعبة السندباد والختامية الجندول
2: صح طبعا
0: انتوا الجندول احنا السيائر
2: لا عشان ننقع ماي خلاص يعني
0: احنا عشان ننشف
5: هذا السيارة رد البيت
2: ننشف تقول شيء
0: ايه ننشف بالسيارة ونلعب مرتين ثلاث
5: والخيران منتزه الخيران القواري
0: ايه
5: وشلون نفتر ويا السيارة يعني
0: وعادي تطيحون تردون تقومون مره ثانيه تقعدون تكملون طريقكم عادي الحياه سعيده
5: لا واللقافه تاخذ قارب واربعه وانت بروحك
0: هني يصير الثقل هذا اللي يصير فيه ميلان شويه قولي شنو حابه تسمعين
5: والله الامان اغنيه هي مو
2: عربيه
0: ماي اول مالت
2: مرايا الله الله اختيار موفق حاضر من عيوني الثنتين تامرين امر في بالخيران مكان هذا المبنى العود الكشخه ليش كنا ما نروح
0: ما ادري
2: في الحين عند البرتقاله تدري ايش البرتقاله في على اليمين في مكان شي سيده بعدين الباركينج لا لا

0: كولينج منك في المبنى العود هذا كله صخه.
1: هو شنو كل داره كان؟
0: ما لا كان في مطعم اذا ما خاب ظني. يا جماعه تذكرونه لمنتزه الخيران هذا المبنى شنو كان فيه؟ ليش كان ما يصير الروح او يعني نادر الروح له؟
1: صح
0: او يمكن
1: صح.
0: بس احنا كنتوا تروحوا له؟
1: لا
0: يعني دائما نمر قدامه بس تلي بالسياره
1: كنا بس نمر بس الالعاب القواري ما
0: نمر قدامه
1: ما ادري شنو هو كان اصلا
0: لان الاداره الصوب الثاني شيء ما وين بقى؟ وين القواري تدري القواري
1: شنو؟
0: هناك في مبنى الاداره اذا ما خاب ظني
1: ممكن يكون
0: لا لا لا مو فلل
1: مو فلل روحي
0: لا لا مو فلل خلنا نسأل يمكن مصقر تدري مصقر تدرين
2: مساء الخير مساء
0: أهلا وسهلا
2: والله والهانين ومشتاقين
1: يا حبيبتي يا حبيبتي
2: شلونكم شخصا
0: الحمد لله تمام
2: دوم إن شاء الله المكان هذا كان الشاليهات الغالية
0: صج والله
1: عشان صج
2: الفلل مو كان اي احد يحجزها
0: طلع صدق كلام شوق
2: اي هذه كانت فلل ومو اي احد يحجزها عرفت شلون
0: بعد عمري علينا
2: فاني انا مواليد 80 فنعرف البير وغطاء
0: بعد عمري علينا
1: اصلا عادي ما محتريت
0: لا وش اقول انا اصلا كله صخه احس ما فيها احد
2: ايوه كلنا صخه كنا احنا نمر ماكو معاملين معامله البيت المسكون
1: صح صح صادقه والله
0: لان ترى وناست يعني وناست الخيران كانت ان نحجز يم بعض كلنا
1: هذه حالاتها
2: أيوة
1: احنا اشتعوا كنا نقعد داخل كله برا
2: اخ اخ اخ
1: سلامتك من الاخ يا معوده
2: ليت الخيران ليت الترفيهيه حجزنا ذيك المره الخيران ما في نكهه قبل
1: طبعا
2: يا
1: طبعا
2: ما في قبل حتى الشاليه اللي ما يعرف الشاليه فجاه كلنا باربيكيو مع بعض
0: صح.
2: كلنا طاوله وكراسي مع بعض
0: صح.
2: كلنا بالمسبح مع بعض ايام حلوه والله يعني الحمد لله
1: الحمد لله شنو زي شنو الاغاني اللي كنتوا تسمعونها بهالفتره اغنيه اعطينا واحده
2: احنا كل ميامي في غير ميامي
1: وكنا
2: نتفائل بنفشلة ميامي كل ما ينزل اكيد عندنا عرس
1: صح صح حق الوناسة عرس عيد ميلاد طلعة
2: بس المكان اللي انا والهانة عليه ونبي الدسمة
0: الله في وايد ناس الحين مرتبطين بكلامك صدقيني
2: اي وكان في ميزة ونبي الدسمة في العيد لما نشتري الميل كانوا يعطونا سنافر
1: الله
2: والله كذي
1: سنافر ترى كانوا شيء
0: يعني اكيد ما لحقت
2: وكان اللي تطلع لها سنفوره اوه هذه الكينج
0: هذه ام حظين
2: وتاخذها وتحرنا كنا هي فايزه الكل واحنا اللي كلها سنفور غصبان سنفورنا
0: ايه لان بينهم كلهم ما في الا سنفوره واحده عاد هذه منو حظ اللي بتطلع لها السنفوره مشكوره وايد وما قصرت يا ام صقر عشان نسمع صوتك حياك الله يا هلا فيك مريم
3: هلا
0: والله هلا وغلا شلونك
3: شلونكم شخباركم
1: الحمد لله انت شلونك اخبارك
3: ما اشارك وايد بس حبيت الفقره
0: الله يسلمك ابركها ساعه
1: كل يوم دقه يف عليك قولي
3: يا عمري حبايبي والله
1: قولي
3: سكيتنج ايام سكيت هبه
1: اي صح
3: وسكيتنج العتيد غير
1: شلون
3: الحين يمكن نلغى ما ادري مو موجود كله
1: الحين قاعد يجددونه في يعني واحد جديد راح يفتح بنفس مكانه
0: انت تقصدين
3: انت تقصدين وتيك انه حدايق حديقه بيان
0: مريم انت تقصدين نفس سكيتنج اللي بعدين سووا قاموا يسوون فيه حفلات بالليل
3: ايوه اللي سكروه
1: الحين راح يجددونه راح يصير شيء حلو ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب
1: شنو الاغاني
3: كنا علي بحر
1: نخوة
3: أحبك وإحنا ما نعرف
1: صح صح كلنا
3: والله عظيم ونسفر أو ميامي غرامك شيء عجيب
1: طبعا ما حصل
0: حاضر
1: تم يا مريم الله يسعدك دوم يا رب
0: سمع صوتك حياك الله عبد الله
4: أهلا
0: هلا وغلا شلونك
4: هلا والله بخير
0: شخبارك عساس طيبة الله يسلمك عاش من سمع صوتك
4: بس بعدل على نقطة
1: شنو؟
4: ترى هو مو الشاليهات اللي هاي ترى مطعم البحار
0: قاعد أقول أنا
4: روبنز وفوق في حضانة حق الياهال
0: أنا قاعد أقول خبر كان في مطعم
4: كنا أنا كنت أروح لأني أنا كنت صغيرة خواتي بالقواري وأنا فوق ألون
0: أوكي.
4: مسكينة
1: تقول مسكينة
4: ايه هما بالقواري وميامي والدنيا في الليلة انا ماكو
1: قاعد تلونين
0: ايه
4: الالون
0: اوكي شفتي
4: بالمبنى
0: المبنى هو مبنى. صح كان اسمه مارينا.

0: بحريه. ايوه
1: مارينا.
2: بس شويه لا تستانسين شوك.
1: الله يذكرك بالشهاده. صاجه
0: بالضبط صاجة. مارينا البحريه لأن... حتى برا يكون في مثل طراد ياخذنا تور بالبحر.
1: صح صح والله. أيوة. صح والله ام عبد الله يعني. مشكوره لانه صدق كان اذكر ان رحنا له يعني دشينا المكان بس ما عندنا وايد ذكريات فيه.
2: صح.
1: بس اذكره
0: ملات الكبار يعني انا كلها مع امي وابوي. كانت انا صغيره اللي ما يبوني خواتي فكلهم يا امي وابوي. اي وحين تذكرت وقلت يلا شو احد ذكر مكاني.
1: صفي حسابك وياه من زين. ام عبد الله
2: شو احنا بنعرف المكان اللي انت ولهتي عليه؟
0: انا ولهت على الجزيره الخضراء ايام ما كان فيها لعبه السلاسل.
2: الله
0: والله ما شالوها حرام.
2: ما ادري
0: اتجنن.
2: صح
1: اقل مكان رحت له بحياتي فما عندي ذكريات.
2: احنا وايد كنا نروح وكان يسوون فيه حفلات.
1: ادري
0: حفلات وحتى بالبحيره القوارب الصغار.
2: صح صح صح. الله الله
0: كان حلو صراحه. كان شيء وايد حلو.
2: والاغنيه
0: انا كان ابوي يحط لي هذه يا عالم السر.
1: الله
0: اتذكرها وياه.
2: عالم السر
1: الله
2: بالحشا
1: اختي يعني ما توقعت احد ممكن يطلب هالاغنيه اليوم. الله تم.
0: هذه ذكرياتي
1: من عيوني.
2: ذكريات جميلة جدا يا ام عبد الله.
1: ذكريات حياة. من ام عبد الله ليه
2: والدتك؟ الوالدة
1: امي.
0: هلا والله
1: امي.
0: شو اخباركم؟
2: تمام الحمد لله.
0: ولهت عليكم
2: يا عمري. احنا بعد قولي لنا ولهتي على شنو؟ اي مكان؟
0: انا اول شيء كل اللي قالوه ولهت عليه صراحة.
2: بس اكيد في مكان انت تحسينه قريب منك.
0: في مكان لا خلي مو سالفة قريب. ذكروني يعني هم يسولفون عن الايام قبل. تذكرت بالعيد كان خالي الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
0: كان ياخذنا يعني بعد ها طبعا ثاني العيد ياخذنا يودينا الملاهي اللي يمس سينما السيارات. بعد ما نلعب بالملاهي وين ارض المعارض
2: توني اي بقول لك اللي كان فيها العروسة
0: فيها العاب
2: اذكرها
0: السلاسل هذا اللي تفتر
2: في الكراسي. الله خلص قرد. والله ياخذ لي هذول يروح يلعبهم. الله يرحمه.
0: لا سيارته غير عادي ومكودنا كلنا داخل
1: الله.
0: انا وخالاتي وعيال خالتي.
2: وشنو كان يشغل لكم اغاني؟
0: كان يشغل لنا كشف وتر والهواء وايد مغرب فهد الماس. فكانت
1: منو مو مغرم بفهد الماس حزتها.
2: اي
0: والله. وبعدها يودينا سينما السيارات بالليل.
1: الله
2: كشخة ترى.
0: اي والله
1: طلعة ترى يعني طلعة هذه
0: طلعة العيد طبعا بعيادينا يعني.
2: ايه اوكي هم يعطي العافية.
1: اي بعد
2: ما اعطاكم من وقته
1: مو طالع ويا ربعه وهذا ومطلعكم في يعني في العافية يعني ما يقصر. اي والله
0: بس رجع ترى ايام الملاهي هذه. يمكن هذه كانت الملاهي الكبيرة عندنا بالنسبة لنا قبل لا تطلع
1: حد. يعقوب عبد الله يعقوب عبد الله مسي عليه بالخير. ابو يوسف قاعد يسمعنا يقول ملاهي الزهراء
2: اسمها كذي؟ يمكن
0: ها. اسم الملاهي ما ادري
1: شو
0: اسم الملاهي. هي الملاهي هذه كانت الملاهي الوحيدة ترى على ايامنا احنا واحنا صغار
2: قبل يعني. المدينة يعني
0: قبل المدينة هي قبل حديقة الشعب هذه كانت يعني الملاهي الكبيرة. من بعدها نروح تلم السيارات.
2: الازهار والادوار.
1: الازهار والانوار
0: اسمها كذي ما ادري. ما ادري
1: اوكي
2: ايش دعوه تشيل اسم.
1: اي صدق اسمها غريب.
0: ما ادري اسمها طويل.
1: اي اسمها طويل.
2: الله يسعدك الوالده
1: حبيبتي. عاش من سمع صوتك يا عمري. سلمك
0: حبايبي. احنا فقره هذه فقره الايام اللي قبل صدق تخلون الواحد يعني وهو يسمع انا وانا اسمع قاعده ابتسم.
2: اي صح صح كلنا والله صدق كلنا
1: الله يديمها من ابتسامه.
0: الواحد تحوش السعاده يعني شوف
2: رايك. الحمد لله الحمد لله.
1: يا بعد عمري يا بعد عمري حياك الله يقويك الغاليه يقويك بعد عمري وصوبت قلبي امينه. عشت
2: يا اخي ودي اسوي يمعه يعزم كل مستمعينا ما شلون الشعور. شلون جميله.
3: الحمد لله الله يسلمكم بخير دامكم انتم بخير.
2: يا حبيبتي ان شاء الله يسلمك. دوم قولي شنو المكان اللي ولهتي عليه؟
3: اول شيء انا بعقب على ام عبد الله اتوقع اسمها. انا متذكر المارينا وكان في جزء حتى كنا نروح نسبك انترنت
1: اشتراك
3: عشان الساعه
1: اخ يا امينة اخ على الذكريات صح كلام.
2: تعال صدق احنا والله كنا ندفع عشان ساعة
1: ايه
3: ابي ساعة او نص ساعة دينارين كان تقريبا
2: والحين على طول شغال والله تطور
1: اي والله كنا ندفع قبل 750 فلس دينار دينار وربع دينارين لا 750 فلس حق ساعة الا ربع وتشترين تشترون من كواليتي نت كارت بخمس دنانير يعطيك انترنت اسبوع
3: ايوه صح
1: ايه شعبالك واذا شفتي الاخضر ما ادري الازرق ب 20 دينار
2: انت عايش
3: من الصوت اذا شبك ولا ما شبك ولا معلق من الصوت
1: صح والله صدقتي صح والله صح
2: شنو كانت الاغنيه اللي تربطك بهالايام
3: اول شيء من الاماكن عندك وادي العيون
2: صح ما حد قالها
3: ناقورة الراقصة
2: ايه
3: الخليجية
1: الله الخليجية للحين يعني للحين صامد الخليجية
2: وين الخليجية ذكرني
3: الألعاب اللي تحت شالوها من زمان
2: وين صاير ذكروني يا جماعة
3: الخليجية يصير بشرق منطقة الشرق مبنى اسمه الخليجية كان تحت بالسرداب في ألعاب حق الأطفال
2: اوكي احس اني عرفته ما ادري احس اني عرفته
3: اذا تكتبين جوجل يمكن يطلع
2: لي المبنى زين شنو الاغنيه اللي كنتي تسمعينها بذيك الفتره
3: اللي تذكرني بذيك الفتره طلال سلامه سمعت الحب
2: طفتها
3: طفتها وانتهت
2: انتهت وراحت
1: الله طلال سلامه تم
2: شمعة الحب
1: تم من عيوني. من عيوني من عيوني يا امينه ام نور
2: ام نور
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام
1: غلا
3: شلونكم
2: تمام انت شلونك
3: تمام ذكرتوني بايام حلوه وتضحك وعجيبه
2: يلا قولي
3: اول شيء قبل كنا نروح العاب بالمثنى
1: صح
3: فوق
2: صح
3: امبي كنا نستانس نروح احنا 15 واحد بسياره صغيره نقعد فوق بعض لهم نروح الالعاب
2: صح
3: والمكان الثاني كان العاب الفروانيه منطقه الفروانيه
2: طفل المستقبل
3: لا كان برا يعني مو طفل المستقبل كان العاب خارجيه يصير
2: اوكي
3: كان خيسه وحار امي تودينا من الظهر انزين هبوط قاعد يصير واحنا قاعد نلعب عادي يلا لعبوا السفينه
2: والله ذكرتني بشيء يا على بالي الحين
3: قاعد نموت احنا من الحاره
2: كنا عادي نلعب
1: طبعا
3: عادي بس هبوط
2: كنتاكي جمعيه السالميه الالعاب اللي برا
1: ايه
2: كنا هذه بهم فعاليه من فعالياتنا اللي لازم نروح نتواعد مع رفيجاتنا بالمدرسه هناك
1: الله
2: نلتقي كلنا هناك
1: الله
2: نلعب ببلاش منها متغدين ومنها قاعد نلعب
1: صح العاب ببلاش شنو الاغنيه اللي تذكرت بذيك الايام
3: الاغنيه كانت مدي ايدك انت ما كنت على حسين عجيبه عجيبه عجيبه حيل احبها حيل
1: حاضر تم من عيوني من عيوني يا ام نور حياك الله حياك الله
2: ذكريات وايد احس ما تخلص كل شوي بنتذكر شيء
1: بنتذكر وبنسولف وما راح نشبع سوالف وياكم بس

كل الأغاني على هالمود اليوم. ها ها ها من ألبوم ترو بلو 87. لا إسلابون. ليش أذكرني بولد الديرة على الأغنية؟

0: اتصالين موجودين عندنا على الهول، دكتور عبد العزيز وماجد، تجهزوا راح نسولف وياكم عن ذكرياتكم.
1: انت تسمع شيء ثاني مع علي وشيماء.
2: في اي وقت واي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: ساعه كامله على مارين اف ام كلها.
1: هاي انا تاو.
2: الليله الساعه 9 على مارين اف ام.
3: انتوا تسمعون شيء ثاني على مارين اف ام.
4: دكتور عبد العزيز مساك الله بالخير.
5: مساك الله بالنور والسرور ويعطيكم العافيه.
4: الله يعافيك حياك الله.
5: انا تسمحوا لي اخذكم شويه زمن قديم ولا يلا. ما فيكم
4: عيوننا لك عليك قول.
5: الله يسلمك. انا بالنسبه لي طبعا وطننا الكويت الغالي عدل
4: اكيد
5: الشاميه وطني الصغير اللي داخل وطني الكويت.
4: الله
5: في كل قطعه في الشاميه من روضه بن خلدون للمأمول للشاميه لمركز الشباب لحديقه وهران لكل شارع وكل سكه بالشامية.
1: الله.
5: ذكريات لا تنسى لا تنسى أبدا يعني. ويا ريتني أرجع الشامية يا حلوها من منطقة.
4: أي والله أي والله. شوف الحنين مبين من صوتك.
1: شوف شان قاعد يوصف تفاصيل يعني.
4: إنزين وشنو الأغنية اللي تطري على بالك وانت تتمشى بشوارع الشامية؟
5: أنا طبعا صعب أقول أغنية والسبب أني أنا أعزف موسيقى
4: ما شاء الله.
5: لكن اللي تعلمته أول ما تعلمت في 64
1: ما شاء الله
5: في أول ابتدائي تعلمت عزف الموسيقى على أغنية أنت عمري كانت طبعا ترند وقتها.
1: يا سلام.
5: أنت عمري كان في شهر 2 64 فأول ما طلعت بدينا نتعلم الموسيقى. أنا تعلمت على هالأغنية.
4: يا سلام.
5: مستحيل أنساها يعني.
4: أكيد إحنا يعني لليوم إحنا لليوم ما ننساها.
5: حتى تاريخها 6/2/1964 وطلعت الأغنية.
1: واو.
4: ما شاء الله.
5: فإحنا عقبها بدينا تعلمنا. أخوي كان يعزف علمني على أول ما تعلمت هالأغنية.

0: مستحيل تروح من مخي يعني.
1: الله يحفظك.
0: الله يحفظك
2: ويسلمك. راح اسمعها وياك والله، ما راح اخليها بخاطري، راح اخليها بخاطري صراحه.
0: يا ريت الكوبليه ثاني.
2: من عيوني من عيوني. تمام.
1: الله يسعدك ويحفظك.
2: الله يا حبيبي
1: ماجد.
3: يا هلا ويا مرحبا. يا هلا بالماء الورد والمسك والعنبر.
2: يا هلا فيك يا حبيبي.
3: الحر هذا والله برتونا
2: يا حبيبي انت. يا حبيبي عسى الله يحفظك من ذوقك. تسلم
3: وياكم ان شاء الله.
2: قول.
3: انا يوم قبل كان ودينا ابو الوالد الترفيهية.
1: حلو.
3: مدينة الترفيهية. كان نلعب ونستانس وقروب احنا شباب نشوين غرفة. نغني، حطون اغنية ونغني.
1: ايه.
3: أغنية هذه والله نذكرها حتى الحين بمزاج يعني، ودي أتمنى يعني تردونها.
1: شنو؟
3: اللهم أكبر غلاك.
2: الله رهيب والله رهيب.
3: أي والله هذه أغنية كانت مدينة الترفيه يحطونها ونغني وكل الناس عليها يشوفونها.
1: وناسة.
2: تامر.
1: تم يا ماجد. تم. اختيار جميل. ويحفظك يا رب. ذكريات وايد حلوة.
2: عندي والله وايد أغاني. عندي مرايا كيري. عندي عالم السر. عندي كشفوا سر الهوى. عندي قدام الكل. والحين راح أضيف عليهم رهبيب. غلط.
1: رهبيب. رهبيب والله رهبيب.
2: 1995.
1: إيه.
2: عندي الاغنيه اللي قلتها عنها اول دوتو حق بشار الشطي قبل ستار اكاديمي مع مرام. اغنيه اسمها بسأل. بس لازم نروح هنا.

0: نروح حق
1: قدام الكل.
0: ايه وعندك مسجات، ايش فيك انت كل هذا الحين على المسجات؟ تفضلي يا شيماء، عندك المسجات.
1: مساكم الله بالخير، معاكم ام علوي شمشم وعلعل
0: اخ.
1: مشكورين لانكم ترجعونا للحنين للماضي. سوق المباركيه، الاغنيه اللي تذكرني بهذا المكان ما اقدر انساك لعبد الله رويشد.
0: الله اوكي،
1: مساكم الله بالخير يا العجيبين. انا مريم
0: والله.
1: والمكان اللي اشتقت له بيت جدتي الله يرحمها كان برميثيه، واشتقت بعد حق المدينه الترفيهيه، والاغنيه كانت الليله مالت ميامي.
0: لازم صفقتها هذه.
1: وين نروح؟ السلام عليكم فوزيه، بتقول فرايديز وتشيليز بالويكند كان لهم طعم خاص. صح
0: صح.
1: تذكرون مطعم روبي تيوزداي؟ طبعا شامل.
0: طبعا
1: كان كل ثلاثة يوم مخصص حق الحريم، وكل ما تدش بنية يعطونها وردة.
0: الله، ترى انتو ذكرياتكم او ناس.
1: صح. مطعم الدانة البلاجات اللي صار بعدين السنوبر.
0: صح
1: صح. اشتقنا لك شيماء. اه حبايبي كان

0: تدرون ان هاجنداز كان وايد كشخه في سوق شرق ومطعم مركز سلطان البحر، طبعا ريوق مركز سلطان كان خيالي
1: طبعا،
0: والعيد ميلاد كشخه في كبابيس كاوبوي، وعلى فكره باسكن اسمه 31 صدق؟
1: اي يعني لا مو 31 31 كم؟ طلع
0: ماكو رقم
1: 31 بلا كم؟
0: حرف
1: اول حرف من البي وبعدين حرف
0: الوردي هذا رقم،
1: هذا رقم
0: 31
1: انه 31 نكهه.
0: واو توني ادري بالمعلومه، شكرا شكرا
1: الله يسلمك. تدري ان هاجنداز ما لها معنى؟
0: صدق؟
1: يس، سووا سيرتش راح تشوفون ان هاجنداز لما يو سووا هالنوع من البرد كانوا يبون اسم يبين ان هذا برد كشخة، ففكروا باسم اوروبي فطلعوا من الكلمات الاوروبية هاجن وداز حطوها ويا بعض،
0: بس هو
1: ما لها معنى، كمعنى ما لها معنى.
0: اوكي،
1: وهذه في اكونت اسمه اكسبلين بالانستغرام وايد احب اقرا فيه معلومات، فقريت هالمعلومه فيه، اذا كذبوا فانا راح اكون وصلت معلومه كذبيه، بس حسيت سالفتهم منطقيه للامانه.
0: ممكن راح اسوي سيرش في الموضوع راح اقول لك.
1: يلا سوي سيرش
0: بعد شوي.
1: يلا
0: ذكرياتي اللي ابيها ترد ايام مصر هيلتون النيل باللوبي وبعدين الحنطور على النيل ايام الصيف، هذه واحده كاتبه بس ايام الصيف
1: بس
0: ماك شيء ولا تفاصيل ولا شيء. سلام عليكم، انا بطلب اغنيه من جو الخميس اللي فات، توتو هولد ذا لاين، خف قصدها تاتو.
1: أوكي.
0: توتو هولد ذا لاين، والله مكتوب تي او تي او توتو، مو ما ادري ايش دراني.
1: لحظه دقيقه خل اكتب هولد مو حرف الميم اول شيء علي. اوكي هولد ذا لاين، اي والله صح توتو.
0: شنو هذه؟
1: راح احطها.
0: اوكي
1: دام ان
0: تذكرت الاغنيه نبيل شعيل اللي ما له اول شيء
1: اكيد ما له تالي،
0: بس كذي من غير مكان. حلو، شلون اصارحكم ان ميس الغانم كان مطعم معاريس؟ صح كان صح. مطعم وايد كشخه
1: صح،
0: وكوكتيل طبقات كان شيء مو عادي.
1: اتفق صح.
0: معاكم عيسى، وجبه لذيذه من تايم اوت.
1: الله
0: صح، شوبيز الترفيهيه، والاغنيه اللي بطلبها اللي طلبها عبد الله اسمها هيد اليو، الشاب خالد لا اسمها
1: يامينة،
0: يامينة
1: حطيناها قبل شوي،
0: هيد اليو لو كاتبها هيد اليو. قرية الطفل الترويحية بالفروانية، ايه كنا نروح لها.
1: صح.
0: سلام عليكم، اتكلم عن منتزه الخيران، ان انا مواليد السبعينات، اللي تقول فيلل لا هذا مجمع في مطعم ويطلع البحر.
1: صح،
0: اشتقت حق المطعم الايطالي اللي بالجميرة، جمعني مع زوجي ابو فيصل.
1: وين المطعم اللي يذكر المطعم الإيطالي اللي كان بموفنبك المنطقة الحرة؟
0: طبعا الله
1: الدنتي اسمه
0: الدنتي،
1: صكو ايه بس الله يعني صح. كان إذا أنا فعليا أبي أكشخ وأبي مكان هادي وما في زحمة وما هناك. الله
0: وبس والله خلصوا المسجات.
1: اوكي يلا نروح نسمع الاغاني لان عندي ما شاء الله كيو طويل من الاغاني لازم نسمعهم.

0: من توتو هولد ذا لاين. نروح نسمع شنو مرايا كيري.
1: مرايا والله
0: يعني من اول اغاني اللي حفظتها حق مرايا كيري
1: كلنا
0: 1997 ترى كان عمرنا 8 سنين. ايش نبي
1: ما ادري
0: شكو حافظين
1: ما ادري

0: والله العظيم الواحد يكبر ويستوعب.
1: اي والله اي والله.
0: لا ولا لا لا تحلين صوتك.
1: لا بس حبيبتي.
0: ايه شكو حفظتينا كذي الله يسامحك.
1: ما ادري روحي زين.

0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري. تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية. بطولة الفنانين هيفاء عادل، خالد أمين، فيصل العميري، لولو الملة، بشار الجزاف، محمد الكاظمي، آلاء الهندي، علي المهيني ومريم شعيب. وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي اشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني، إخراج نجف جمال. حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم.
2: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.

أخاف من الملام جودي وارحمي، فأخاف من الملام وأخاف من عدوي ومن ذاك الكلام وأخاف من عدوي.

0: ne yani keşke.
1: عرفتها؟
0: ايه.

0: أما هذه واحدة من الأغاني اللي لها ذكريات وايد عجيبة عند الناس في ذيك الفترة، قاعدين نسترجع ذكريات نحبها. قولوا لنا عن مكان قديم ولهتوا عليه وغنية مرتبطة فيه. قاعد نستقبل اتصالاتكم أو مسجاتكم على الواتساب على الرقم التالي
1: 220-209-04.
0: وناس أسوالفكم يا جماعة، وناس أسوالفكم، والأحلى بعد اختياراتكم حق الأغاني. اسمع

0: في برنامج شيء ثاني. محدثكم من خلف الميكروفون علي نجم.
1: نكمل معاكم وصلتنا اللي تحبونها، أغاني ترجع لكم الذكريات، اللحظات، الأيام. يوم الاثنين يوم الحنين للماضي.
0: أكيد نستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا اللي تعرفونه وتعودتوا عليه 220-20-904. ومعنا اتصال جديد، نقول ألو الأخت لطيفة.
2: هلا، مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا فيك. يا هلا والله يا لطيفة.
2: هلا والله.
0: يا هلا والله لطيفة. شنو هي ذكرياتك مع مكان قديم ولهتي عليه ومع أغنية مرتبطة في هذا المكان؟
2: أكيد المدينة الترفيهية.
0: المدينة ما يضحك، ما أدري إيش ما يضحك، ما يضحك بس ما أدري إيش يعني كذي لازم
3: الكاركتر
0: إيه الكاركتر
2: معكم.
0: أحس أقول لك شيء
3: حبيبتي، أحس ضاقم جدا. ليش كذي قاعد كلموني؟
0: أحس استغربتنا قاعد تذين منو شيهم.
3: إحنا آسفين، انا شفت علي كان امشي معاه.
2: يا انا وياكم يلا،
3: هذا احلى شيء والله، انتم على راسي.
2: اي
0: اهلا وسهلا.
3: زين شنو الاغنيه اللي ذكرتك بهذه الايام، ايام المدينه الترفيهيه؟
2: مدينه الترفيهيه طبعا يعني هم نمبر 1 كانوا ميامي.
3: ميامي
0: اكيد.
2: والثانيه خالد بن حسين، اه يا من كنت
3: احبه. اه صح، بلا بلا، اه يا من كنت احبه.
2: هي والشعب يعني كانوا هذول الاثنين صدق يعني
3: احلى الاماكن. شنو صار؟ ليش فجاه صار صدق؟
0: ما ادري. اوكي تم، راح احط
3: يسعدك يا لطيفه.
0: يا تشل
3: نورتي
0: منار.
4: يا هلا
3: يا هلا فيك، شلونك؟
4: يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك
3: منار. شنو المكان اللي ولدت عليه
4: يذكرني يعني بذكريات جميله؟ كان تذكرون يطري عليكم ستاربكس الكنيسه.
3: اي
4: مطاعم مشهوره،
3: في مطعم اسباني كان هناك احبه،
4: كان في لافيازا وكومودورو.
3: الله
0: اخي، يمكن
3: شنو اسم المطعم الاسباني اللي كانوا يجيبون فرقه اسبانيه كل ويكند؟
4: اللي اذكرهم كاسبر، لافيازا وكومودورو.
3: يمكن كومودورو هذا
4: واحد اي ثينك يعني فرقه.
3: الله والله صح انت. اي
4: والله.
3: زين شنو الاغنيه اللي ذكرتك بهالايام؟
4: جواد العام واغنيه مع حزن هذه التركيه.
0: حزن إيه، سأليني يا حياتي قبلي قلبك من نيزان. محمد سلام عليكم.
5: وعليكم السلام، هلا والله، شلونكم؟
0: سهلا، شو اخبارك؟
3: الحمد لله
5: طيب والله بخير.
0: ابد على ما تحب يا حبيبي انت. قول
3: قول لنا، قول لنا شنو المكان اللي ولدت عليه؟
5: ذكرياتي سوق شو اسمه اللي كان بالديرة، المخازن.
3: سوق المخازن.
5: اي كنت اروح ويا اخوي كبير وياخذني اروح نشتري ملابس العيد وهذا، فاكثر اماكن تقريبا هي والترفيهية.
0: الله
3: الله. زين والأغنية اللي ذكرك بهالأيام شنو؟ قول
5: الأغنية اللي هي دوام الحال من
3: المحال.
0: تم تم تم والله العظيم مضيبين من واحنا صغار مضيبين.
3: ما أدري ليش
0: والله، لا احنا اثنين حبينا اتصال احنا وتراضينا
5: مشينا يوم وغنينا.
3: ماكو احد صدعت، ماكو احد، ما ليش نبي.
0: تم تم من عيوني الثنتين. جاهزة؟
3: جاهزة.
0: احب لقاء مال انترو احبه.

0: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.
1: مساء الخير أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم

0: تذكرين معود؟ لا راح تعرفينها الحين.
1: معود للي باعوني
2: مبلا مبلا مبلا
0: تناسى. ايوه

0: قبل اكمل مع اغاني خالد بن حسين. السلام عليكم ام ساره.
1: هلا والله،
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا
2: ساره، قولي لنا شنو المكان اللي ولهتي عليه؟
1: الجزيره
0: الخضراء،
1: كان فيه
0: البرتقاله،
1: عرفتوها؟
0: طبعا.
1: انا هذه ذكرياتي البرتقاله، ما كانت البرتقاله كانها كشك
2: يبيع عصير،
1: ما يبرد، ما
2: صح صح صح، كان يبيع اشياء شيء تنوكل وتنشرب.
0: صح،
1: مع ميامي
0: صح. مع ميامي، اوكي
2: ميامي. زين ما في اغنيه معينه؟
0: غرامك شيء عجيب،
2: غرامك شيء عجيب
1: ولا عاشه وما
2: صح صح
0: 100% 100%. هذه ذكريات ميامي الخياليه اللي عايشه فينا كلنا. ام عبد الله،
3: الو،
0: اهلا وسهلا،
3: مرحبا،
2: يسعدكم. هلا هلا،
3: الله، رجعتوني ذكريات الجميلة.
2: يلا قولي لنا شنو المكان اللي ولهت عليه؟
3: والله المكان اللي ولهت عليه كان أخوي العود الله يذكره بالخير. كل خميس كان يودي لنا نقازية أو نباطية كيفان صوب الهنقريبوني.
0: الله الله صح،
3: كنا ما نطلع منها إلا لما يفشونها، عرفت؟ لما يفكون الماكينة وتبتدي تنفش علينا كيل إنه إحنا داخل.
0: أنا أكثر شيء عجبني والله العظيم إن أم عبد الله أنت قلتي نقازية.
3: ايه
0: ايه،
2: لان يعني هذا مصطلح نسميه نقازية.
0: ايه هذا مصطلح من زمان مو سامع.
2: في نقازيات؟
0: ايه نقازيات يا نطاطيات.
3: ايه وعقب ما نخلص نروح ناكل هالهنجري بوني، وجبتنا كانت عندنا اليوم هذا كان صدق يعني، وناسه وناسه
0: ايام. ايش كنتوا تسمعون؟
3: والله كان يحط لنا في بالمسجل، طبعا كان يهديها حق زوجته كله قدامنا، اسمها حق علي عبد الستار، يا ناس احبه واحب اسمع.
0: الله تم من عيوني، من عيوني.
2: امشي شغل، امشي شغل الاغنيه حق زوجته.
3: حق زوجته ايه،
0: اهداءات اهداءات.
3: بس والله كنا يعني ما شاء الله، انا وعلى عيال اخوي الثاني وعيال اخوي اللي بعده ما شاء الله تبارك الرحمن، كذي كنا ننزل وبعدين ياخذنا كذي يعطينا وقت ونطلع لقبل ما تخلص
2: لين يفشون النطاطيه.
3: اي والله يفشون النطاطيه.
0: يا زينها من ذكريات حلوه والله.
2: الله يسعدك يا حبيبي.
0: يا ناس احب اجهزت لك اياها من عيوني ثنتين. رتاج،
2: رتاج
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام رتاج، شلونك؟
4: الحمد لله بخير.
2: قولي لي رتاج شنو المكان اللي ولهتي عليه؟
4: كيف طبعا.
2: كم عمرك؟ ابا ليش قاعد تضحك؟ رتاج
4: هي رتاج شوفت انا امها، وانا صراحه مستحيه وهي تسولف بدالي.
2: انه يعني هي تسولف بدالش، توهقت عشان تنحاش. زين تعالي يا ام رتاج، تعالي تعالي قولي لنا شنو المكان اللي ولهتي عليه؟
4: يطري عليكم نادي الشعب، مو حديقه الشعب لما كان يكون الفرق اول.
0: أي؟ صح
4: اي، والجزيره يعني هذا اللي يبالي، الفرق اللي كانوا يبونها ويغنون اغاني رغب علامه وغيره.
2: صح صح صح، صح
0: قلبي عشقها يعني، من قلب قلبي عشقها، من قلب قلبي عشقها. شنو تبي تسمعين ام رتاج؟
4: نعم،
0: شنو بخاطرك تسمعين؟
4: يلا راغب علامه.
0: راغب علامه، اي دام ذكرنا ليش

0: لا عبد الرزاق،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مساكم الله بخير.
0: مساك الله بالنور والكرامة.
2: احس المكالمة فيها ذكريات مميزة. قول لنا ولا على وين؟
1: ما لحقته وما لحقته لان ما ادري.
2: قول يمكن لحقنا.
1: لحقته على ماريوت.
2: احنا؟
0: اي لا بس في ناس الحين يسمعونك لحقوا.
2: اي بلا صح.
1: على البحر.
2: اي سمعنا عنه صراحة. سمعنا.
1: ذكرتها كان وقت أغنية سكة سفر.
2: وين؟
0: سكة سفر.
2: سكة سفر.
0: إيه سكة الله سفر. الله. أنا وشيء ما أعمارنا السنة. سكة سفر. لا وين؟
2: ولا
0: وين
2: بعدنا ما نولدنا عزيزي.
0: 82
2: يعني بعدنا حتى أهلنا ما فكروا يتزوجون.
0: 82
1: إيه. وش تعب؟ ويب ويب ويب.
2: والله إيش فيك؟
1: درجة صغار.
2: إيه. إيه. إحنا 89 أنا وعلي.
0: عبدالرزاق أنا وشيء ما إيه 89 مواليدنا.
1: ما شاء الله. أيوة. عليكم والله.
2: أيوة. الله
0: الله يسلمك وناسة. بالعكس شهادة كبيرة هذه يا حبيبي.
2: حظك يا رب.
0: شلون
1: شكلي انا اصغر منكم؟
0: انت اصغر منا. الشباب شباب الروح وانا اخوك.
2: صح.
0: يا حبيبي يا حبيبي الله يسلمك. راح احط لك سكة سفر تامر امر يا عبد الرزاق. بناصر.
2: بناصر
3: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
2: قول لنا
3: تكنولوجيا 94 سلطانيز رايحين رادين مع المرحوم محمد مدور.
0: يا سلام.
3: 94 تكنولوجيا نفتر داخل عندش عاد صلاة الملاحة وهاللوجة.
0: صلاة الملاحة
3: الجامعة بعدين دوار بيننا وبين الجامعة
2: أبد رايحين رادين.
3: أي والله
2: بس تم.
0: أي أغنية حق سلطانيز؟
3: الحين ما أذكر شنو هي بس سلطانيز ذاك الوقت كان ضابط.
0: راح اذكرك بواحدة اقول لي مفضلتي حق سلطانيز.
4: من سنين افترقنا من سنين.
2: ها موافق
0: يرتع الجر خلاص تم. راح احط لك اياها الحين بناصر. تامر امر من عيوني معاك مريم.
5: هلو ابوي السلام عليكم شيماء علي. انا مريم.
2: هلا حبيبتي مريم شانك؟
5: الحمد لله. انا اريد الاغنيه 87 يوم انت للكويت.
2: ايه
5: ما كنت اتكلم عربي.
2: اوكي.
5: حتى التلفزيون كان يطلع عبد الله الويشد على الحصان يغني.
2: إيه؟
5: المشكله ما يما كل يوم احط اتعلم من عندك المعرض. هاي الأغنية ظلت خاطرة عندي من 87.
0: إن شاء الله.
2: ما شاء الله. حاضر يا مريم. الله يسعدك يا رب وحفظك حبيبتي.
0: نسمع صوتك. ناصر
6: مساء الخير. متأثر عليكم اليوم أدري.
0: عادي عادي عادي عادي. مكانك موجود ومحفور بالقلب دائما يا أخوي.
6: يا بعد راسي أبو هيوم
0: يا حبيبي. أنت قول.
6: والله يا علي أنا رديت قري وين رديتوني على بيت يدي أيام الحوش العربي قبل
0: الله
6: بيت الدوحة أيام رمضان السفرة طويلة والكل قاعد ونضفر بعض. أنت مو صايم ور لسانك. لا أنت مو صايم تقول الحركة هذه.
2: متصبعك متصبعك خلينا نشوف صايم ولا لا.
6: أيوة الحركة هذه اللي تشوف
2: اللي من فوق مبلب كله كذب.
0: صح
2: كله لعب.
6: وبعد التسعينات شوبيز والباص سياحي المكشوف من فوق.
2: الله شكرا. دائما اقول يقولون ما كان فيه.
0: شنو الباص
2: الباص اللي مكشوف نقعد نغني ونروح ونرد.
6: يمكن كان ربع دينار تذكرته صح؟
2: ما ادري كنا ما ادري عاد كنت ياهل حيل انا بس اتذكره حيل يعني اتذكر ايش كثر كان وناسه.
6: يفتر على البحر ناخذ فرع على البحر
2: ناخذ فرع على البحر تخيل بالشارع يعني نطلع من شوبيز نتمشى ونرد.
0: الله
6: كنا بديزني لاند.
2: ديزني لاند نفس الفعاليه بس بعدين وقفوه ما ادري ليش.
0: شنو الاغنيه اللي تذكرك بذيك الايام ناصر؟
6: والله علي وايد عندك رويشد يا ابو ناصر حسبي الله هذا شو اسمه خالد حسين حسبي عليك
2: حسبي عليك يلي نظره عيونك
6: موت. وكانت صبوحه بعد صبوحه صح. هبه كانت
2: صح صح لما عادوها ميامي
6: ايه
2: ايه بلا
0: اوكي تم. انا مخي
2: وين سرحت
0: سرحت بهذه حسبي عليك يلي شو اسمها مات خالد بن حسين حسبي عليك اسمها صدق اسمها حسبي عليك ناصر ناصر
2: ناصر راح
0: اوكي
2: حسبي عليك
0: اي والله كاهي اي والله
2: يو داني داني ايوه داني داني
0: لان انا خالد بن حسين بالنسبه لي شنو اطلب من الله والعاطي الله
2: هذه جديده
0: اي بس هذه 94
2: هذه ايام شوبيز

0: دود بالاف ام
1: ايه.
0: تذكرني بسنه اعتقد 94 لما تجمعوا يا اهلنا ونتمشى على البحر بالسياره
2: ايه.
0: كان في اغنيه ترى والله لها لحنها وايد حلو حق ايه. خالد الملا اسمها هب نسيم الفجر.
1: شو اسمها؟
2: هب نسيم الفجر.
0: هب نسيم الفجر
2: حس اعرفها.
1: هب نسيم الفجر
0: الأغنية وايد حلوة كانت.
1: عندي إياها تم من عيوني ثنتين. تامرين تامرين تامرين يا منار حياك الله. أبو يوسف
3: يمسيكم بالخير.
1: أهلا وغلا يمسيك بالنور.
3: شوكم شخباركم
1: بخير دامك بخير يا حبيبي.
3: والله خوش أغاني
1: يا حبيبي
3: قديمة حلوة
1: يا حبيبي
3: شيء عجيب. بس في احنا على أيامنا طبعا نقول احنا سكيتينج ما نقول فات التزلج
1: صح.
3: كنا نقول سكيتينج والفترة الثانية نروح لها.
1: ايه
2: ايش معنى الفترة الثانية؟
3: احلى فترة
2: اه
1: بالليل تكون مساء
3: يعني. اي المغربية كذي هالحجة ايه.
1: صح
2: انزين
3: عشان كنا نطلع من هناك نروح النافورة.
1: ايه
2: صح. وشنو كانت الاغنية اللي مرتبطة بهالايام؟
3: اوه امسي هامر.
1: شفتي؟ تولا جت كويت ولا يو كان تجلس؟
3: تولا جت كويت ما فيها كلام.
1: اوكي تم من عيوني من عيوني
3: تم يا حبيبي
1: حياك الله حياك الله. قبل شوي قلت لك اذكر ان يعني مو جيلي الاغنية بس ادري انها كانت مهمة جدا. منار عندي هب نسيم الفجر نسخة جلسة فعشان خاطرك راح نسمعها.

0: الساعه كامله على مارين اف ام كلها.
1: هاي ام اتو
2: الليله الساعه 9 على مارين اف ام.
3: على فكره اللي قاعد تسمعه هو شيء

0: متوتر شيك متوتر ايش عندك
1: الو تعالي نجم
2: رح بدي اغني
3: شيء ثاني
4: هذه الساعة راح تكون أي شيء إلا أغاني عربية وخليجية تبي أغنية تركية قديمة هندية قديمة إنجليزية قديمة اللي تبي اللي تبي
1: وبنرجع صعبتها
4: بنرجع بعد حق وين الساعة الثانية كاتبت لنا
1: الأغاني الفنانين
4: متى
1: عرفنا صوتهم
4: أول أغنية لأي لكل فنان متى عرفنا شنو الأغنية اللي خلتنا نعرفها وغيرها بس ليش صعبتها ترى في وايد أغاني حبيناها ما لها علاقة بالأغاني العربية
1: إيه مبلا بس يعني أحس اللي بيشارك بيقول شيء يمكن خلاص ترد إعادة برمجة مخه
4: يمكن يكون هندي
1: ممكن
4: صح
1: إيه
4: يعني ما يصير أكيد تعرفين هذا الشيء

0: هذا هندي ولا افريقي؟
1: من فيلم تال.
0: لا
1: ايه نروح حق اول اغنيه حق اليسا.
0: حب البومها هذا
1: 1998. واو. اليسا صار لها 28 سنه.
0: احب البومها هذا وايد قوي، يمكن عشان كل اسباني.
1: اول البوم لها بعنوان بدي دوب.

0: الشو حق مروان خوري. هني عرفت مروان خوري، يعني احنا كنا نسمع الحانة بس كانت هذه كنا اول اغنية يغنيها.
1: يا انا عرفتها من كل الاصايل.
0: لا انا عرفتها من يا شو.
1: صح
0: ايه؟
1: يا شو اقدم
0: ابي. كان الكل يقول لي شي يوم ايش فيك، شنو الجو اللي تسمعه؟ اقول لهم والله حلوة والله. سمعوا اسمع
1: اوكي
0: اسمع فنان.

0: دائما عندي احترام حق اللي يسمعني شيء اول مره اسمعه. فشكرا شيماء، اول مره اعرف هالاغنيه.
1: هني تعرفت علي انا بعد،
0: وهني كلنا تعرفنا على محمد حمائي.
1: طبعا
0: احنا قلنا تعرفنا
1: العالم،
0: احنا
1: مو
0: شوق عادي تعرفه اول ما انولد. هني

0: انت تسمعون شيء ثاني على مارينا افهم.
1: من سنين افترقنا من سنين وابتعد كل في دربه، بس شوقه والحنين شالهم في قلبه. كنت اظنه ينسى حبي او يخونه يوم صبره، الله الله كيف ينسى اللي قلبه حب مره، الله الله كيف ينسى اللي قلبه حب مره. قصه حبي

0: ساعك كاملة على مارين اف ام كلها.
1: هاي أنا داو.
2: الليلة الساعة 9 على مارين اف ام.
3: على فكرة اللي قاعد تسمعه هو شيء ثاني.

0: هذه مو أول أغنية حق أحمد الهرمي صح؟
1: لا أحس أغنية أنت مو قد الكلام صح؟
0: هي هذه الأغنية أنت مو قد الكلام؟
1: أحس هي اللي عرفنا فيها،
0: لأن هي بأول ألبوم حقه اللي اسمه شكراً.
1: شكراً على كل شيء
0: قلت كذب عن شنو؟
1: لا لا لا لا لا لا، هو كانوا فرقة. أيه؟ كان يعزف وهو أورج ويطلعون مع بعض.
0: أول ألبوم، أول ألبوم منفصل حقه شكراً 2005
1: عرفناه من
0: صح؟
1: يعني إحنا ما قلنا البداية، قلنا الأغنية اللي عرفناه منها
0: صح. بس هذه
1: أي طبعا.

0: يعني الأغنية اللي هي حق أحمد الهرمي أغنية في عز عز عز المراهقة
1: مع توكيد حرف العين.
0: يعني الله أول فلة في الحياة سنة. أول فلة في الحياة يعني. وأنا أسمع وتوني ماخذ ليسن كنت أسوق مفوي أمي الله يرحمها عندها مفوي ذهبي
1: شخباري
0: مفوي إيه مفوي وأسمع

0: هذا كان سي دي أول سيارة في الحياة، كان في هذه الأغنية. ما أدري تعرفونها ما تعرفونها، معين الشريف، قلبك طيب اسم الأغنية.
1: أحس أعرفها.

0: انت صح، انت ذكرياتك وياه من الالبوم اللي نزل قبل هالاغنية بخمس سنين.
1: ايه هذه بدايتك كانت.
0: ايه البوم اسمه نصيبي سنة 2002. الله ذكرتيني فيها، ترى حلوة الاغنية
1: وايد حلوة.
0: حبيبي يا امل بكره

0: يطري عليك عمرو دياب لما اخذ لحن سوي
1: شنو غني
0: شي ما سنة 2007 ألبوم الليلادي
1: بلت صدق توني ادري

0: هو لحن سوي
1: بلا
0: نفسه يعني. بس انا كل ليلة دي وني
1: سوي
0: عاد مايكل بوبلي.

0: من واتساب مارينا في واحدة ذكرتنا بغنية
1: منو؟
0: محمد المازم 95 الله.

0: 2002 نزل أغنية اسمها حرام. أذكر كان عمري 13 سنة حزتها، بس يمكن عرفتها شوي قدام.
1: أنا عرفها حرام،
0: أنا ما سويت لك كان شي. بالنسبة لي أنا ما سويت لك شيء مو راكبة على اللحن، كان أحس أنها قاعد يقولها بسرعة. أنا ما سويت لك شيء، أنا ما سويت لك
1: شيء. من الغالي اللي أنا أحبها حقه.
0: أنا بعد نحب الضيم
1: ما أدري.

0: دخلت النغمية
1: رسالة مالت حسين الجسمي.
0: أجر الحبيب طول علي.
1: أوه.
0: صح؟
1: صح.
0: سرح ما شفتي سرح؟
1: اي والله هجر الحبيب طول علي.
0: إيه. بس هجر الحبيب أقدم.
1: إيه طبعا أقدم. طبعا أقدم. في بعد أحد هم اقترح أغنية صار فيني
0: إلي وهي
1: صار فيني مو إلا لا صار فيني قولي وينها وينها دقيقة لا لا لا لا لا لا لا لا إيه هذه ولا الأمانة صح يعني
0: أحبها
1: باسمة
0: خيال
1: هي عندها شيء نجحت فيه غير شعبالي
0: في في في في خلاص
1: هي حلم الطيور الله يلا نتذكر حق اللي طلبها من واتساب مارينا اسمع

0: من فانز أمل حجازي.
1: إيه كان عندها أغاني حلوة بعد. جميلة جميلة جميلة أغانيها.
0: هالغنية تذكرني بالطريق الصبح صوب المشاتل غيم مطر طالعين من الأندلس رايح الثانوية قرطبة.
1: الله
0: أذكرها. اسمعي الورا.

وتطري على بالك هذه ليل وافكار واوهام وين بدي روح وشوق بدقها قلبي وين بدي روح يا سلام.

0: يقولك دامنا تكلمنا عن بداية مطرب، خلينا نتكلم عن فرقة عمرها 40 سنة.
1: ما شاء الله.
0: ترجع بداية فرقة ميامي إلى سنة 1986-87. كانت الفرقة بعد ما نزلت أي ألبوم للحين. كانت تضم مؤسسين الفرقة واللي هما طارق قاسم محمد، مشعل صالح ليلي، عدنان، حسين وأحمد. بعد أسبوع من التأسيس دش وياهم ليلي محمد. بعدين انسحبوا 3 من الأعضاء في ظروف غامضة. لا يعني أسباب ما حد يعرفها انسحبوا. وما قالوا شنو أسباب انسحابهم. أخيرا انضم لهم خالد الرندي ليكون العضو الرابع والأخير للفرقة. استقروا أعضاء الفرقة من ذيك السنة ليومنا هذا: طارق قاسم محمد، خالد عبد الجليل الرندي، ليلي محمد، ومشعل صالح ليلي. اسم الفرقة قرر طارق أن يكون اسم الفرقة ما في شنو كان يسمي قررنا هو يسميها حلو، لين أنا أذكر كانوا عندنا بمارينا لما قالوا القصة. بعد قالوا أن شافوا لوحة واللوحة كانت حق أحد الأندية الصيفية، مكتوب عليها ميامي. سموا الفرقة ميامي
1: من اللوحة.
0: As simple as that. ولا في أي تعقيد بالدنيا.
1: إنزين البداية متى كانت؟
0: البداية الرسمية ترجع لسنة 1991 من خلال ألبوم صبوحة. أول شركة أنتجت لهم هي شركة المسعود للإنتاج الفني، تحملت تكاليف وإنتاج وتوزيع الألبوم، وصبوحة هي اللي كسرت الدنيا. ومن هني بدأ مشوار فرقة ميامي لغاية اليوم.
1: واو
0: صجوة
1: قصة
0: وإرث وتاريخ. وظن أن فرقة ميامي لازم يدشون موسوعة جينيس
1: صراحة. إيه، لأن الفرقة الوحيدة اللي ما شاء الله الله يغير عليهم، يعني ظلوا متماسكين ومكملين
0: على الأقل على مستوى الوطن العربي.
1: صح
0: على مستوى الوطن العربي. صح. فعليا فرقة ميامي لغاية اليوم هم بنجاحهم ولا تغير ولا شيء. ولليوم أي حفلة لفرقة ميامي فل. لليوم في قبول، لليوم في محبة، لليوم في ذكريات. احنا برنامجنا من الساعة 1 الظهر كم اتصال واتصال قالوا ميامي.
1: ما في اتصال يمر من غير ما يطلبون اغنية حق ميامي.
0: والله فعلا. يعني ميامي.
1: ومثل ما احنا دائما نقول ان ميامي مرتبطين بكل الايام واللحظات السعيدة.
0: تراهين كمل.
1: شنو؟ لا يعني انه سواء عرس، عيد ميلاد، طلعة فيها يمعة، لازم هم مشاركين كل اللحظات الحلوة.
0: ترانين ان اي اغنية اختارها عشوائي حق ميامي على الاقل راح نكون حافظين كلمة كلمتين منها.
1: بلا.
0: يعني

0: يا غالي.
1: أقول لك شيء؟
0: قول.
1: خلنا نختم بهالأغنية.
0: ما أقول لا، لأن أحبها وايد.
1: أنا وايد أحبها. لقيكم باكر الساعة 1 الظهر بشيء ثاني. أنا علي نجم.
0: وأنا شيماء سليمان.
1: باي باي.

0: ساعك كاملة على مارين اف ام كلها.
1: هاي أنا تاو.
2: الليلة الساعة 9 على مارين اف ام.
3: مارين اف ام.

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
1: دايما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز.

0: بلنتي.
1: وإشارة
2: تنزين يشوف التليفون يدزون مسجات
1: صدق ألف أطالعه تليفون
2: يكتب مسج شات يسوي هو يسوق هو مهارة عالية. مساء الخير بعثمان
3: مساء النور. الحين خليتوني أنا دشيت سهل قاعد أشوف إذا عليه مخالفات ولا ما علي. خرعتونا في البداية أبو عبد الله ترى كلامك صح 100% يعني بالشارع صدق العالم أغلبهم يعني
1: مو إشارة
3: تليفوناتهم إيه؟
1: خلي إشارة غير الإشارة ممكن شبك خضرة وانت تطقرنا تطلع
3: مو كذي الكلام. الكلام انت اللي مو ماسك تليفونك انت لازم تدير بالك.
2: هذا
3: انت
2: هذا اللي
3: انت تدير بالك هم لانهم هم مو قاعدين مو حاسين شلون قاعد يمشون.
1: لا طبعا طبعا
2: طقت هرن حق واحد توه نام علي من الخرعه لفر يمين غير طريقه
3: ابو حمد. مره في والله. مثل بالبرامج التوعيه مره في ضابط يعني ما اذكر اسمه ضابط كبير يعني قاعد يقول لما انت تمسك تليفونك تخيل انك انت مقمض مده 6 ثواني.
2: إيه
3: تخيل بالضبط. انكم عد ست عدات يقول ليش ستة انت مقمض هذا انت ماسك تليفونك. فانا من قال كلمة هذه انا قمت اخاف صراحة ما قمت امسك تليفوني. لو بكتب شيء وقف يمين واكتب احنا مو قاعد نقول عشان احنا إذا بالبرنامج
2: اذا ضروري
3: لا
2: يعني.
3: لا شيء لا شيء يعني انت بلحظة ممكن تروح ترى يعني تخيل ان انت وانت تمشي ولا انت برا الشارع ولا انت فوق الرصيف ولا.
2: بعدين في حل تكتب مسج لا تكتب سجل فويس وانت تسوق سجل فويس لا تمسك التليفون يعني سجل فويس اسهل لك. اكو ناس تكتب تاخذ سطر جديد وتدور ايموجي بيحط بك عرفت اللي بيتفنن بالمسج. لا لا, لا كابتن انت مو على القنفة انت على كيشن مريح نعم صح. لكن انت بالشارع ففي اي في اقل من جزء من الثانية
3: صح
2: تسحى
3: صح.
2: احتمال انت يعني اهلك يبونك ترى وعيالك يحبونك ومرتك ناطرتك او امك ناطرتك او امك تبيك وابوك يبيك ففكروا باهلكم فكروا باللي ناطرينكم.
1: تتعلق بارواح الناس ليش انت تنتبه هو اللي

0: غلطان وانت تنتبه.
1: وعندي ناس
0: لان غلط وانا أأكد على هالشيء. اتمنى يزيدون بعد الغرامات عشان تحس يا اخي لما تيك 50 ولا 100 دينار تحس
2: صح.
0: يقول لك تدفعها كذي على التليفون.
1: ايش دعوه 75
0: وانت 24 ساعه بالبيت بالديوانيه بالشاله كل مكان تلفون بيدك يعني حتى لما تروح مجمع تقعد مطعم تلفون بيدك يا اخي بس بالسياره تكفى.
2: ابو عبد الله ارواح يعني راحت والسبه الجهاز يعني انا في اعرف واحد من من من اهلنا يعني عند مستشفى مبارك قاعد يمشي 40 يمشي عند مستشفى مبارك بالجابريه وي واحد من هو سايد رايح وراد وي واحد ويدش على بابه يعني ذاك مو ذاك ماسك تلفونه دعمه انكسرت العظمه هذه اللي تحت الرقبه تعرف اللي حطوا له وزن 3 اشهر ما ادري بالرازي وراح بر الله. يعني انا اقصد شوف على واحد مو منتبه وانت ماشي بحالك يا عليه
1: مو انت الغلطان
2: مو هو اللي غلطان يعني ذاك ماسك تلفونه مو منتبه ولف عليه
1: احنا نقول لازم تنتبه من اللي حواليك
2: اكيد
1: انا اخذتها من خالي قاعده من كنت صغير اركب يمه بالسياره كان يقول لي حط في بالك انت احسن واحد تسوق بالدنيا وحواليك كلهم غشم حط في بالك هالنقطة وانت تسوق دايما لانك توقع عينك لازم تلاقط يمين يسار تشوفه هذا نام هذا لف عليك باللفك وصعب اللفة اللي فوق الجسر وانت بتلف يسار تنزل ساعات انت انت انت على اليمين اللي على اليسار ينام عليك ياخذ حارتك فانت لازم تنتبه وتطق بريك تنطر هذا يطوف تشوف واحد شوية شكله مربوش وهو يسوق خله يطوف يعدي صير انت وراه عشان انت تحس انت
0: محشومين محشومين الناس بمان. بس هذا مثل انجليزي محشومين الناس انا ما اتكلم عندهم مثل يقول لك اذا سكت السياره اعتبر اللي وياك بالشارع كلهم مكرم السامع حمير حمير ليش
1: تتفادى
0: علشان تتفادى انا هذا ما
2: تنتبه يعني
0: اي هذا تحط له غرامه 100 200 ما يفهم
1: ان شاء الله الكل منتبه
0: لا محشومين
1: مو عن الناس بس قصد عشان تدير بالك بس ان
0: لان والله ابو حمد انا صارت وياي
1: لازم يكون عندك سنسر
0: انا شوف انا اكون صادق مع نفسي اول شيء انا صارت وياي مره ومن يومها توبه قاعد اكتب رساله والله العظيم اللي هذول واقفين هوب بريك يعني خلاص
1: ما راح تلحق تشوف
0: هذه مرة صارت وهذه قبل سنتين وقبل لا تصير غرامات كذي بل قلت يبا شلي أنا مو سالفة فلوس يا معود خلنا أحفظ نفسي يعني.
1: بالضبط يمكن تعور
2: وبعدين وبعدين وبعدين مرات الشوارع ماشية ترى بس الناس تسوي زحمة يعني مثلا أنت واقف بالإشارة يجيك واحد من اليمين يبي يدش حارة هو حارة الفرعي يبي يدش عليك ويبي يدش على الإشارة هذا يعطل الناس اللي بتروح فرعي وايضا يضايقك انت اللي يمكن انت ما تصيد الاشاره والسبه هذا اللي دش عليك اخرك فمرات ابو عبد الله الناس لو تلتزم بالشارع يمكن احنا ما نقول ماكو زحمه ما راح تقل على الاقل الزحمه على الاقل الشارع يمشي
0: المشكله انت فتحت باب وين المشكله الحين انا على اليسار جاي المارينا جاي سرعتي 120 تلقى قدامك واحد غثيث 190 زين ليش وخر مني تدري اخر شيء يسوي فيك اخر شيء لما توصل يمكن بس تعدي الساعه التحكم اللي بيروحون بيان ما ادري وين تلقى لف
2: يبي يروح
0: نافع نام على العالي قلت الحين انت كل هالمده وليش ما تروح من هناك ليش توقفنا كذي
1: بنزل على بنزل على الخامس عقب البنزين اللي هني بنزل على الخامس دوار الجوازات بنزل ولا على يساري سيكل اللي يوصل اكل فجاه استوعب
0: لا هذول نجوم
1: نجوم الشارع استوعب ان المفروض انا ما انزل على الخامس بكمل صوب شارع عمان بيروح ذاك الصوب كان يسوي كذي لا انت مو مهوش لي باص اذبحك تموت كان اعطيه هرن شي يسوي كان يضحك يطالعني لا تضحك طوف طوف طوف قدامي اخاف تسويها وتدعمني
0: بس تبي الصج هذول ترى
2: صراحه صح خطرين
0: قاعد اشوفهم الحين مو نفس قبل الحين تدري شو يسوي سيكل كنا اهو سياره واقف بالنص مره واحد بغيت ادعمه عند دوار جوازاتي كان اصفط له والله العظيم وقفه قلت له بابا انت مو سياره
1: خاف على نفسك
0: اخذ على الطرف عند الرصيف
1: خاف على نفسك
0: واقف والله كنا سياره قدامي اطق له هرن وخر انت مو سياره انت سيكل انت تاخذ على الرصيف تمشي ما حد يصوبك
2: المشكله هذا أمشي. هذا لو تحوشه يروح يعني المشكله
0: بصراحه هذول والله العظيم انا يعني ما جبارين هذول مسنودين
2: لا وبعدين شنو مرات يمشي وين ابو عبد الله وين فتحه البنزين مالتك تلقاه هني قاعد يمشي الصوت
1: ما تشوفه
2: ما تشوفه يعني المشكله يعني يمشي هنا زين وخر دوس خفف بس والمشكله اذا توقف على الاشاره لازم يطوفك ما يقدر لازم يندعس صوبه لازم يطوف
0: بس تجيب الإشارة كنا سباق داش.
1: بس أنا أطلب من الناس لا تعاندون بعض بالشارع يعني مو
0: لا لا لا
1: يعني ساعات أنت بدش مضطر الدش مفروض واحد يخليك يخفف لك عشان الدش تلقاه يدوس وياك يدوس وياك يدوس وياك
2: لا احنا
1: لا لا هو مو عناد
2: احنا
1: ولا سباق
2: ايه؟
1: طولوا بالكم
2: احنا ابو حمد احنا تعودنا من يوم صغار ان القيادة اخلاق
1: صح
2: وفن اخلاق وفن. انت لازم تسمح حق واحد يطوف لازم يعني ما يصير مثل ما قال ما في معاند الحين انا عاندك وانت تعاندني اخر شيء شنو نستفيد اخر شيء بتصير مشكله
1: قدامي يطق بريك
2: لا بتصير مشكله يعني الحين مشكله بالشارع انت الحين ما تقدر تسوي لك مشكله بالشارع اي اي لا لازم تحترم واحد يحترم الثاني
1: يوسف متى يستانس يوسف الميلانيستا متى يفرح متى يفرح ميلان ميلان بيجلط يوسف ميلان
0: قلت يوسف امس دق باكر دق علينا
1: صار صار يا يوسف بيروح منكم المقعد الابطال يا يوسف
3: مساكم الله بالخير اي والله راح يروح بس ان شاء الله الحين في الامل من مباراتين الجنوا وكاليري هذا الامل امس اول ما اول جولين اتلانتا رحت اتقالب قلت المباراه خلاص خسران ميلان ما راح يرد يعني ما في اي يعني
1: اي مؤشر
3: مجال ان اي اي يعني انه يعطيك شعور انه ممكن يرد ما في
0: جولين عليك 87
3: حط جولين بالدقيقه اي
0: 87 الهدف الثاني
3: اي ما هو اصلا ما طلعت المباراه يقول لك عقب الجولين
0: لا لا لو شايف انت الوقت بدل ضايع راح تستانس وايد
3: لا ما شفت المباراه قلبت رحت على على مدريد حصلت 2-0 قلت هم خالصة المباراة هذه رحت قالب على مسلسل حطيت مسلسل ولا شفت لا مدريد ولا ميلان
0: يوسف الفريق ده خسران والوقت منتهي دقيقتين ثلاث المفروض شنو اللي يسوي مو مفروض يضغط عشان يعادل النتيجة
3: صحيح
0: ميلان صحيح. ولا متهم ولا
3: شيء ماكو شيء والهجوم المكسيكي يا ناسي اسمهم يعني حتى الياو مو مستوى الياو كلش يعني ممكن انه راح يطلع من ميلان فما قاعد يأدي ما قاعد هذا فالفريق كله ما يعني ولا واحد يأدي يعني مودريتش بس انصاب وراحت الدنيا بس ان شاء الله الحين عندنا امل قدام جنوا وكالياري انه يرد الموضوع ان شاء الله يعني
1: ان شاء الله
3: هو لازم يفوز بالثنتين عشان يضمن الرابع على الاقل يعني
0: يمكن فارق مواجهات عن روما ممكن ما ادري
3: عن روما فارق مواجهات وما لهم شغل بالاهداف واحنا متفوقين على روما فان شاء الله يفوز مباراتين حتى لو 1-0 1-0 بس يخلصنا
1: تقولوا ما تقولون
3: ما هذه المشكله احنا ما نقول بس ان جنوا وكاليري مقدور عليهم يعني مثلا انت مو هذا عقده مثلا انت
1: ميلان من الفرق اللي يفتقدها دوري ابطال اوروبا اذا غابت عنه ميلان وصيف اوروبا حاليا وهو ثاني اكثر من حقق هذه البطوله بعد ريال مدريد ومن بعدها ياتي بايرن ميونخ وليفربول بستة ألقاب وبقيه الانديه على عدد الالقاب لكن الميلان يعتبر من الفرق اللي تظهر يمكن بأسوأ أشكالها محليا لكن في الشامبيونز ليج
3: أمر مختلف غير صحيح بالشامبيونز غير وإن شاء الله الموسم الجاي بنكون بالشامبيونز
1: إن شاء الله إن شاء الله حياك الله يا يوسف
3: وهاردك أبو عبد الله الخسارة ومبروك عثمان
2: الله يبارك فيك هم ما باركوا لي تدري للحين أنت أول واحد يبارك
0: ما دشينا بالمحاولة
2: دشينا
0: دشوا بالشارع
2: ما دشينا أنت اللي دشيت عشان تضيع السوالف عشان لا تبارك لي يا أبو عبد الله
0: كل البرشلونة
2: وأنا أهم واحد أنا اللي معاك
0: أول ما يلمح
2: أنا كل يوم هني معاك
0: أول ما يلمح لك رح
1: سويت يا يوسف سويت يا يوسف
2: لا بدش لا هو مبارك لنا من زمان
0: يوسف لا تفتح باب
2: لا لا والله ابو عبد الله مبارك لنا من زمان من زمان يقول برشلونه
0: قايل انا من زمان من العام برشلونه
2: من العام
0: قاعد اقول
1: من العام حياك الله يوسف
3: يا هلا
1: هذا كان يوسف الميلانيستا الحين ابو يوسف
0: ابو يوسف حياك
3: الله
2: الله بالخير هلا
0: يا هلا
4: ابو يوسف الارسنالي
1: أوه سعيد
0: سعيد جدا أحسن اللي يفوز بالدوري
4: صار فينا أمس يا جماعة
0: أبي أخلص هالعمارة
1: أبي أبو يوسف أبي لحظة تسجيل وستام جول والحكم يأشر لنص الملعب يعني حسبها صار فيك
4: تكوكست أنا بالصالة مستحيل يعني مستحيل يعني باللي صار يعني
1: بس الفار كان ما يبارد
2: صح.
4: طبعا زين انا بس بعلق تعليق ردنا على الاعلام اللي امس قاعد يتكلمون انه في مباراه مانشستر وانه صار نفس الحادثه نفس الموضوع اخذوها قاعده لكل مباراه لها احداثها ولها تحكيمها ولها رؤيتها صح. فليش قاعد تقارنون مباراتنا الحين احنا اللي امس الغلطه اللي صارت مع الحارس والتدافع مع الحارس والعنف

0: في الضربة على الحارس. مباراة مانشستر ايش معنى مباراة مانشستر قبلتوها وكاو نفس الجول نفس الاحداث
1: ما يخالف بيوسف انت قاعد فوق متصدر اكيد بيطلعونك وبيقطون عليك وبيدورون لك زلة اكيد يعني
0: الضغط كبير ابو حمد الضغط كبير
1: استحمل يعني استحمل انت شامك الحين انت ايش عليك انت قاعد فوق متصدر ايش فيك
0: يلا مباراتين بس
2: ان شاء الله
3: كلها مباراتين ها
1: مباراتين تفرح لا تغص عاد لا تتاثر دير بالك
3: ثلاث مباريات تاخذ بطولتين بعد
1: زين لحظه اذا سالناك بيوسف شنو تاخذ نق واحده من الثنتين يا دوري يا تشامبيونز شنو تختار
0: انا قلت لكم ذاك اليوم انا صراحه حاليا بالدوري انا عيني على الدوري حيل يعني
1: لا مو كل يوم توصل نهائي التشامبيونز
3: لا انا لو ارسنالي
1: والله
3: ابي اول بطوله
2: لا لا ثاني ابي لا لا اثنين
3: خيرني بوحده
1: لا لو خيرتك بوحده تكلم
0: انا هارد واقول لكم أريد أقول لكم أبي الدوري أنا صراحة أبي الدوري أنا من زمان صايم على الدوري ما يخالف الشامبيونز لاحق عليه لاحق ما يخالف
1: أوكي كيفك
0: أنا أبي الدوري صراحة
1: كيفك
3: أنا سألت وايد أرسنالية كانوا عكسك صراحة
1: لأن هذا لغب تاريخي أنت جايب 13-1 عادي أنت مو جايب ولا شيء
0: وتكفى والدوري والشماتة تسوي فيهم بالله الشماتة اللي حواليه
3: لاحق يعني. الدوري تلاحق عليه ما أخذه إيش كثر ما
0: لا انا مضغوط يا جماعه مضغوط من موضوع الدوري يعني
1: ان شاء الله ان شاء الله الله يفرحك بالثنتين
2: الاثنين ان شاء الله
0: امين
1: حياك الله
0: وانا قايل يا جماعه ترى قايل اليوم اللي ناخذ فيه الدوري راح اداوم لابس ارسنال
1: لازم
0: لابس ارسنال
1: ارسنال يعني فوق الدشداشه
0: لا ما ابغى ماخذ الدشداشه يومها ارسنال خلاص لبس ارسنال
1: زين ارسنال قطره وعقال لازم تسوي شيء غريب ما يصير تلبس
0: ارسنال احلى شيء احلى لوك اصور لك محمد لك اياها بعد
1: بس تم انطرك احطها ستوري يلا حياك الله حسن الصراف وياك
2: هلا الصراف هلا بالحبيب
4: هلا هلا بالشباب
2: هلا بس شوف ابو علي لا تكلم عن ميسي اليوم
4: والله انا ترى ما اتكلم
2: لا الحين نبي سالفه غير ميسي
3: مبروك ابو علي
4: الله يبارك فيك وانا والله مستانس وايد والله اليوم يعني قاعد من النوم مستانس برشلونه متوج وهذا واقع برشلونه سوري اخوي حمد هذا واقع برشلونه بدون ميسي يعني انا هذا بالنسبه لي يعني برشلونه هو برشلونه قالوا اذا ابتعد ميسي برشلونه يطيح لا برشلونه
2: لا نجوم تمر نجوم تروح ويبقى الفريق
3: صح ما تعتمد على
4: اخوي حمد ريكارد قال شنو قال مارادونا جعل من نابولي نادي عظيم وبرشلونه جعل من ميسي لاعب عظيم هذا الفرق هذين الناس يتكلمون ومبروكين وكابتن محسن انت برشلوني عدل عن اللي عرفه انت برشلوني
3: نعم برشلوني
1: ولابس تيشيرتهم بعد
3: لا شوف لابس تيشيرت
4: ورساله بس رساله حق المتصل اللي قبلي يعني وده بالدوري او وده بالابطال انا والله ما ودي احطه يعني لا راح تاخذ لا دوري ولا ابطال
3: اوف ارسنال
2: ليش هو الحين متصدر وباقي لعبتين ابو علي يفوز فيهم خلاص
4: لان ارتيتا المدرب انا هذا اشوف
2: بس الحين خلاص باقي لعبتين
1: لا هو غاسل ايده يعني
2: لا ان شاء الله
4: لا تحاتوا ما راح
1: اخذ
4: وراح
1: افوت
4: بالرهان
1: نفس
4: ما راح افوت بالرهان ان ميسي ما راح
1: يلعب كاس
4: العالم وشكرا
1: ولا رهان راح تفوز فيه ابو علي حياك الله بس بوصل رساله قبل لا انسى انا قاعد اسولف يا واحد اليوم عزيز عليكم عزيز علينا كلنا يعني ملك الكره الكويتيه فيصل الدخيل فبفواز انا صار لي فتره ادق عليه ما يرد يعني يا ما يرد يا ادز له مسج ما يشوفه دزيت له فويس هالمره قلت فواز رد علينا بس بتاكد انك بخير طمنا عليك كان يدق سولفنا شويه فقعد سولف عن بلنتي انا اسمعكم ساعات كذي اصدف اسمعكم محسن وحمد وهذا سلم عليهم وايد
2: الله يسلم
1: وقول حق ابو عبد الله كان مساهم في اخر بطوله حصلنا عليها بكاس الامير وقول على اليرموك
3: اخر بطوله
1: لا هو إيه. فيقول ساهم فيها محسن غانم في هالبطوله فقلت اوصل لك رساله سولفنا عنك شوي فاخر شيء سلم عليكم وايد وسلم على الكويتيين كلهم كل يحبون فيصل الدخيل الوطن العربي هو مثلنا كممثل الكويت في تشكيلة كأس العالم الأفضل سنة 82 وسجل على التشيك أول أهداف الكويت في هذا في كأس العالم أول أهدافنا العالمية وكان هدف من بعيد وهدف يخلد بالتاريخ من مسافة وطريقة جميلة
3: متعودين على الدخيل
1: فأبو فواز يقول أنا متنعز ومرتاح وأمشي شوية أسوي رياضة شوية وأقعد مصاب التلفون وأستغرب من الناس اللي تشوف مباريات بحماس وعصبية وتوصل النجرة والمعايات وإحنا يعني نتابع مجرد إنه مشاهد متابعة يعني يمكن ما يهمني كثر ما يهمهم بس هم وايد يعني متنشنين بالمباريات ليش
3: صح.
1: فهو قاعد يعتب على الجمهور اللي حيل متعصب ويطالع مباريات بعصبية صح. فهذا فيصل الدخيل حبيت اوصل الرساله.
3: البطولة هذه اللي تكلم عنها
1: أي.
3: شوف هذه عطى الدافع لعناصر الفريق يعني ان تحقق البطوله هذه. سجلنا صارت سنوات بعيدين عن البطولات.
1: كان في خليط اجيال بالتشكيله.
3: كان احنا تونا طالعين جيل وفي جيل قبلنا وفي جيل وسط.
1: صح.
3: اي فهذه البطوله احنا استانسنا اكثر وهديناها حق فيصل الدخيل يعني كان دافع كبير.
1: كان ختام.
3: انا لازلت في وجهه نظري انه هو افضل لاعب كره قدم في تاريخ الكويت اللي انا شفته.
1: ونعم والله
3: حقيقه
2: متكامل متكامل
1: وسجل فيه اعتزاله وقال الحربان لا تبطل يا الدخيل.
2: نعم. يعني الدخيل ابو حمد يعني يمين يسار شوت من برا 18 بالراس. صح. تبي راس حربه يلعب راس حربه, تبي تحت المهاجمين يكون تحت المهاجمين. يعني لاعب متكامل فيصل الدخيل. يعني احنا من يوم كنا صغار يعني طالع مثلا جاسم يعقوب الدخيل فتحي كميل العنبري مجموعه من اللاعبين, ولكن يبقى الدخيل هو اللاعب المتكامل.
3: صح. صح.
2: يعني كنترول مهاره فرديه عاليه تمريرات تسديد
3: قوه بالراس بدنية قوة
2: قوي. يعني ما شاء الله من اللاعبين اللي استمر فتره طبعًا طويله طبعًا ومحافظ على مستواه.
1: احس الدخيل بعزه يعني احسه لايق على بايرن ميونخ كبنيه كسرعه كتسديد. احسه يركب على بايرن ميونخ ما ادري ليش احس اشوفه بالابطال مع البايرن.
2: وبعدين حتى لما العب مع نجوم العالم يمكن
1: او فريق انجليزي
2: في لاعبين لما يلعب ممكن. يلعب مع نجوم العالم تحس انه شويه مرتبك ولا مو عارف يلعب. الدخيل الوضع
1: لا
2: عنده
1: لا لا لا واثق
3: واثق لانه في احتراف الحين الاحتراف. صح. اي دوري يلعب الدخيل ما عنده مشكله.
1: ترى التشكيله كلها تعرضها بالسوق تمشي
2: كلهم
1: كل التشكيله تبارك الرحمن. صح. كان عندنا كواليتي لاعبين
3: مو بكسورا بالباجي. تتكلم عن نجوم اساطير جاسم فتحي الدخيل, تتكلم عن محبوب, تتكلم عن بلوشي ناصر الغانم, تتكلم عن
1: بري
3: سعد عن ايه عن بري لاعبين يعني الحوطي قاده يعني الدخيل.
1: اي والله
3: الدخيل مثل ما قال ابو عثمان لاعب متكامل.
1: صح.
3: وحقق كل شيء.
1: صح.
3: حقق مع النادي بطولات دوري كاس, حقق مع المنتخب دورات
2: آسيا وكاس العالم والخليج والأولمبيات. صح.
3: كاس
2: صح.
3: عالم صح. ومثل المنتخب ومثل الكويت مثل آسيا كلها في المباراة هذه اللي مع بيلي ما بيلي بكاس.
1: صح.
3: الاختيار الكاس العالم بعد كاس العالم. فدخيل ما شاء الله عليه ما شفت مثله وما أعتقد أنا أنه راح يطلع بالكويت مثل الدخيل.
5: سلطنة عمان ثقافة عريقة تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
6: For all Kuwaitis Barca fans, I wish the best. I'm John Laporta and Pisca Barca and good luck for Kuwait.
7: نجوم المستديرة على بلنتي مارينا اف ام.
8: بلنتي الدوري الاسباني.
9: الضربات الحرة المباشرة تلعب الان. الله جنون في الكامب نو, جنون في الكامب نو. كرة في المكان السلام. الله هذه ليلتي, هذه فرحتي, هذه أمسية معانقة اللقب 29 في الليغا. إنهم يضعون ويصنعون لحظات فرح لا تنسى للناس في كل مكان في العالم. هذه اللحظات ارفعها يا أراوخو. مبروك مبروك لبرشلونة اللقب 29 في الليغا, ولا شك أنها بطولة مستحقة. يرقص الكل هنا, الكل سعيد في برشلونة في كاتالونيا, وقلتها في المباراة كاتالونيا لن تنام هذه الأمسية لأن هناك احتفالات مدوية

ألف مبروك لجماهير بلوغرانا، جماهير برشلونة في كل مكان في العالم. برشلونة يحسم اللقب 29 في الكلاسيكو لأول مرة في تاريخ المسابقة بعد فوز بثنائية قد تكون الأجمل لهم في الموسم بركلة حرة لراشفورد وأسست سينمائي من أولمو لفيران توريس في الشوط الأول، أنهى بها الأمور تماما.

0: ثلاث ألقاب في كل البطولات. مبروك لي.
1: شلت ثلاث ألقاب ترى.
0: كم؟
1: 106 هذا تصنيف الفيفا موجود. إيه.
0: 106 انتصارات في الكلاسيكو.
1: 106 ألقاب.
0: 106 ألقاب.
1: إيه.
0: أنا اللي عارفه 103. إيه
1: لا 106.
0: ما فرقت سبعة مو وايد.
1: لا الرجاء الرجاء.
0: لا أنا اللي عارفه. اللي عارفه 103 ألقاب لريال مدريد بكل البطولات.
1: لا.
0: 106 انتصارات في الكلاسيكو.
1: لا لا. 106 بطولات عنده.
0: شيك نروح للفار. نروح للفار ونرجع. ألف مبروك كوتش وعثمان. برشلونة أقوى هجوم أقوى دفاع في الليغا وباستطاعته انهاء الموسم ب 100 نقطة اذا ما فاز في اخر مباراتين.
2: يعني ابو حمد يمكن الصفقة الناجحة هو فليك بالسنتين هذه، اخر سنتين غير شكل الفريق، شفنا الروح، انضباط تكتيكي، طريقة اللعب المحفوظة من برشلونة بالمراحل السنية كلها شفناها تطبق، ايضا جودة اللاعبين يمكن رافينيا مع تشافي مو رافينيا مع فليك، ايضا اللعب السهل وعدم التعقيد اللعب، ايضا طريقة هذه كشف التسلل يمكن هو يعني مثل ما نقول احنا لعب فيها بزيادة، ولكن بالفترة الأخيرة بدأ يدارك. نعم. أكيد القوة الدفاعية والقوة الهجومية حاضرة في برشلونة. يمكن السنة هذه يمكن الحارس خوان غارسيا هو اللي مثل ما نقول إحنا إضافة للفريق، مع راشفورد وكانسيلو هم جايين يمكن إن يمشوا لهم رواتب، يعني مو برشلونة ما دفع المبالغ اللي دفعها مثلا مدريد أو الأندية الثانية. أبو حمد يمكن كنا بالسابق نقول شون يعني إذا راح تشافي إذا راح نيستا ميسي مجموعة من اللاعبين كانوا بدروا اللي تخرجوا من لاماسيا، يعني قلنا يمكن ما راح يطلعون لاعبين نفسهم، ولكن بالوقت الحالي انا ما ابي استعيل واقول هم نفسهم، ولكن قاعد يلعبون نفس طريقتهم. انا اتكلم عن بيدري وغافي وبرنال ولوبز واولمو ولامين وكوبارسي، هذول كلهم خريجين لاماسيا وكلهم صغار بالعمر وجدامهم
1: مستقبل.
2: مثل ما نقول مستقبل ايه. كبير. شوف برشلونه بالسابق لما كان يعتمد على اللاعبين الاسبان كان الفريق مميز،
0: واستمر برشلونه في تالقه في هذه الكتيبه الشابه. قريبا جدا سنرى برشلونة على زعامة الدوري الأسباني وزعامة إسبانيا.
1: قريبا جدا يعني ايش كثر؟ مو سنة وسنتين،
0: أدري سبعة عادي.
1: يعني
0: عادي
1: يعني ريال مدريد إذا يمكن موسم موسمين ما أخذه فلظروف ما، وهذا شيء طبيعي. حتى لما نتكلم عن تتويج أول مرة برشلونة في الكلاسيكو، أيضا ريال مدريد حسم الكلاسيكو مرة وخذ الدوري بتعادلة مع برشلونة 2-2 في 1931. هذه معلومة يعني مو على أساس إنه مثل مساع ما قال حمد إنه عشان برشلونة، لا هو تاريخ بينه وتحدي هذا طبيعي لازم نذكره. أيضا لما تي على مستوى البطولات طبيعي ترى ريال مدريد يمر، يعني ريال مدريد في 10 سنوات خذ 6 بطولات أبطال،
0: صح
1: مو شيء سهل مع زيدان.
0: أبدا أبدا.
1: أنت لما تتكلم عن الدوري 7 ألقاب فارق، انت تبتيع حق برشلونه يعني بيسيطر 10-20 سنة عشان يطوف؟
0: لا القصد ان احنا بايطاليا ما نصيد اليوفي 15 وايد
1: ما تصيد انت
0: بس انت الحين سبعة.
1: انت تعال الحين حق الميلان خلك من الدوري الايطالي، ميلان كم سنه الحين بعيد عن الابطال
0: وايد
1: لا زال الوصيف
0: من 2007.
1: انا بعرف الانديه الكبيره هذه اللي تقول لك
0: ليش ما اشتغلت
1: وينها وين
0: نفس الكلام على نفس الكلام على كاس العالم
1: وين برشلونه
0: نفس الكلام على كاس العالم
1: الانديه الكبيره
0: اي كاس العالم نفس الشيء من 2002
1: البرازيل صار له 20 سنة وين الالمان
0: 24
1: وين
0: سنة
1: وين الايطاليين
0: بالضبط
1: وين
0: بالضبط
1: ما يصير
0: اذا لازم تستغل التعثر
1: طبعاً هذا ارث انا بنيته وتعبت عليه سنوات وصلت له الرقم. انت الان يا فرصتك كمنتخب المانيا ايطاليا ما تشارك اصلا كاس العالم،
0: هولندا للحين ما جابت لقب.
1: اي انا ايش قاعد لما تيجي حق ريال مدريد مو تقليلا، انا والله شوف يمكن تقول لي شو يعني شو انا استانس على برشلونه احب لعبهم ما اشجعهم، واكيد ان انا اذا باريتهم بغلبهم بس يمتعك برشلونه يونسك
0: صح
1: تستانس. وليش اقول لك استحق ومن بدايه يمكن من شهر 10 11 قاعد اقول الدوري حق برشا الدوري حق برشا، ليش؟ في استقرار في اختيار، فليك مدرب على مستوى عالي، سداسية مع البايرن لما اختاره لابورتا ما اختاره يعني
0: صح.
1: ما ياب اي مشاكل ممكن ياب تشافي وما مشى يعني هم دوري تشافي خذ دوري مع
0: صح.
1: برشلونة ايضا فليك موسمين العام ثلاثية ولولا الاخطاء
0: فليك ابو عبد الله في كل موسم درب فيه خذ دوري اثنين مع البايرن واثنين مع
1: طبعا ما انا احسم الدوري على حساب ريال مدريد المنافس المباشر
0: طبعا صار مضاعف الفرحه المضاعفه صح.
1: ولما انا في الابطال قاعد اطلع باخطاء تحكيميه طرد كل ساعة طالب مو

0: مو قليل شر يعني فنيا ولا لا، فنيا قوي بس في اخطاء قاعد تصير. فكل هذه الامور انا لما اتكلم انا اقول من صالح كرة القدم والمنافسة فيها ان الريال قاعد يتعثر. الريال شنو 15 والثاني 8؟
1: لان القاب هذا مو صحي اصلا
0: طبعا بالمنافسة. طبعا شوف مو علشان ان انا الحين ما قاعد اخذ شيء صار سنتين، لا ترى مرينا سنوات ما فزنا
1: صح،
0: بس اتكلم عن قوة النادي كتصنيف الفيفا افضل نادي في العالم.
1: يعني تسعة اليوفي تسعة دوري ورا بعض، هذا يعني تراجع كبير للدوري الايطالي.
0: طبعا طبعا الحين الانتر اخر اربع مواسم ملة، انتر نابولي انتر ميلان انتر نابولي انتر اخر اربع مواسم،
1: بس ميلان قبلهم يعني في ثلاث ابطال
0: خلال يعني شوف وين اليوفي اللي قعد، مو هذا ما يصير بالدوري
1: الالماني الموسم الجاي لازم يرجع
0: الدوري الالماني، هذا صار له 13 سنه ياخذ الدوري قبل لا تنتهي
1: والله سيطره فرنسا
0: ايضا، باريس الان مسيطر
1: صح.
0: طبعا هذا مو صحي،
1: مو صحي ابدا.
0: نعم
1: نقول هانز فليك عنده اطول سلسله انتصارات متتاليه لبرشلونه في الدوري بالقرن الحالي 18 مباراه، والركله الحره اللي سجلها راشفورد ماركوس راشفورد هي الاولى في الكلاسيكو بعد 14 سنه من ركله ليونيل ميسي اللي سجلها 2012، وهو لقب الدوري الاول اللي هذا اللاعب الانجليزي في مسيرته الرياضيه.
0: هذه رساله حق جمهور ريال مدريد، في البعض ممكن الجدد انه ما يقرون التاريخ عدل، انت افضل نادي في العالم وما تمر فيه يصير
1: باكبر طبيعي الانتية. طبيعي
0: اليونايتد ما قد طلعت مشاكل
1: بس نشر الغسيل مو طبيعي،
0: اي الانديه طبعا طبعا مو طبيعي اللي قاعد يصير وهواش
1: ما يصير صح.
0: حتى اربل هو قاله
1: صح،
0: قال انه في قاعد تطلع منه هذا شيء ما يصير بريال.
1: كارك داق
0: تفضل كارك زين بعد صحيح.
2: ساكم الله بالخير. هارلك يا ابو عبد الله هارلك.
0: ترى اخر مشاركة بديش خاوي عليك. اخر مشاركة قبل موسمين ترى طلعت من دور المجموعات.
2: ابو عبد الله ترى تاريخ اليونايتد فلا تحرش. ياما طقيتك بعز نجومك. زيدان ورونالدو طقيتك.
0: ليفربول صادوك قبل زعامة.
2: صحيح هذول هي تعادل معي.
0: انا باكر لو برشلونه يطوفني اقدر اتكلم،
1: بس هو يحسب له انه طافهم، هو كان عنده 13 ترى
0: ادري طافهم ويوم صادوا ليفربول 30 سنه
2: صادني بعد شكثر ابو عبد الله صادني بعد شكثر
0: 30 سنه ما اخذ دوري،
1: بس هو كان عنده ترى كان عنده سبعه شوف من السبعه يسير اعطاهم 13
2: دوري. يعني لما تقول يا ابو حمد السير
0: هذه ذهبيه.
1: اي
2: أول شيء مساكم الله بالخير أبو حمد أبو عثمان أبو عبد الله، هذا لك أبو عبد الله على نتيجة مرات أمس وخسارة الدوري للغريم برشلونة، قلت لك أبو عثمان ألف مبروك تفويز البطولة.
0: ما فزنا بشيء السنة.
2: أنا
1: خلي
2: شوف هذا ثاني موسم صفري للمدريد، أنا واحد من الناس اللي شانين حملة على مبابي، مبابي وينه؟ مش ما لعب، يلا أنت شنو سويت من غير مبابي؟ أنت أنا دائما أقول اللي دمر، والله كذا مرة أقولها الكل يختلف وياي ويوقف ضدي، اللي دمر مدريد هو بيريز بالفترة الأخيرة أنا أتكلم. صحيح. أنت شلون تسمح إن الجماهير والدنيا وهذا كلها يأخذون تواقع 140 ألف توقيع والله ما نبي مبابي؟ أنتوا منو؟ إحنا الإدارة إحنا نقوم شغلنا مو أنتوا. انتوا جماهير تقولون وجهتنا رقم خلاص، اما تجميع التواقيع وتعلنونها، وثاني شيء انت توقف مع اللاعبين ضد المدرب ويشيلون الونسو ويشيلون مدرب، انت قويت شوكتهم، هذا دمار ما يصير. ايش قاعد تسوي انت؟ مو كل لاعب غالي تي تلعب عندك معناته انت والله خلاص سكت الجماهير وانت حققت البطل، انت ما سويت شيء. انت شنو سويت؟ شوف بلينغهام وين كان وين صار، شوف مبابي وين كان وين صار، اغلب اللاعبين نزل مستواهم بشكل مخيف.
1: سلطان
2: وين العله؟
1: سلطان ادري بخليك تقول وين العله، بس مبابي ما يصير تنزل ستوري عقب دقيقه 35 تكتب هلا مدريد وخسران فريق 2-0، حط الستوري حط الستوري قبل المباراه عشان يبين انك قاعد تشجع مو عقب 35 دقيقه.
0: شو رايك بهذه سلطان؟
2: لا لا انا وياك، هو ما اقول كان مغلطان، اتكلم عن تكتيك
0: داخل، بس طبعا هذه فيها ملايين مو لعب، هذول كلهم برا. ما تشوف مورينيو يقول ابي اشيل سبعه؟
2: شوف ممكن انا والله العظيم مو دفاعا عن مبابي، انا لو رئيس النادي والله انزل له بالعقل، لكن السالفه مو هني، السالفه انه شو اللي وصل مبابي حق هالموضوع؟ صارت حرب بينه وبين اللاعبين، بينه وبين الجماهير. انا اعتقد انه ولا تنسى انه قبل المباراه كان يضغط بيريز على الطاقم الطبي انه يحاولون يطلعونه باي نتيجه انه يلعب، يحاولون اي شيء يعالجونه.

0: حاول انه يلعب شوف لاي درجه. بس انا اتوقع انا من وجهه نظري بعد اللي صار والضغط الدنيا هذا لا ما اعتقد انه راح يكمل مع مدريد. وسبحان الله سبحان مغير الاحوال فينيسيوس كان يعني من أسوأ لاعبين مدريد والجماهير السف والتفي ما حد يبي. سبحان الله بين يوم وليله صار هو النجم مبابي صار هو اللي المكروه بالنادي.
1: ترى مبابي على فكره معلومه حتى مع ميسي و باريس النجوم اللي كانوا معاه ايضا كانت في مشاكل كثير وهذه ذكرها
2: نيمار
1: وقال ان هناك غيره فيه هناك قاعد يسوي شغلات هذه موجوده كانت من باريس وانتقلت الى ريال مدريد. ويؤسفني انك اداره انت ما قريت الشيء هذا وما قريت باريس بالضبط. ليش ما قاعد يفوز في الابطال انتقلت العدوى الى ريال مدريد وفاريس باريس قام يفوز بالابطال وممكن يفوز بالثانيه.
2: اختم اتصالك يا كرك.
0: اختمها بس انت تذكرون اول ما انتقل رونالدو الى اليونايتد اول ما كان استعراضي مسك السير قال له انت هني تلعب مع فريق كامل ما تلعب روحك. لو انت حاب لو انا حاب اني اجيب لاعب استعراضي في مليون لاعب انا هي جايبك هني تخدم الفريق. شوف انتقل شوف شلون تغير اسلوب رونالدو بعده شوف شلون صار هني الاداره هني المدرب. انت لما تخلي مبابي بهالطريقه استعراضي وانا لازم تقعد يا لازم توجهه لازم تضغط عليه. هني لما اقول لك انا رئيس النادي هو دمر الفريق انه يوقف مع اللاعبين اي انا عاجبني كذي خلاص خله ما يصير. هذا الغلط وهذا اللي حبيت اختم فيه وهذاك عبد الله وقلت لك
2: بسمع حياك الله. مستمرين معاكم
3: في بلنتي مارينا اف ام في أي وقت وأي مكان تداول العملات المؤشرات المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة.

0: الساعه كامله على مارين اف ام كلها.
1: هاي امتو
2: الليله الساعه 9 على مارين اف ام.
3: بلنتي الدوري الانجليزي.
4: يبحث عن المرور، يبحث عن الثغرة، يدخل أوديغار يلعبها مع الرايس، أوديغار ورايس، أوديغار أوديغار أوديغار أوديغار، التسديدة بابا با جول. تروسار هو منقذ أرسنال، يفعل أرسنال وتروسار وجول. أغلى هدف أرسنال وأغلى هدف تروسار. رايا رايا رايا رايا بابا جول، التسديدة وجول.
5: After review, West Ham number 19 commits a foul on the goalkeeper.
4: Foul! خطأ يحتسب حكم المباراة، كانت 80 صارت 100%.
6: مثل ما قلنا مساء، أرسنال كاد أن يضيع الفوز بآخر لحظة لولا لطف الله وتركيز حكام الفار وإلغاء هدف الهامرز بداعي الخطأ على الحارس، وأنهى الديربي متقدم بهدف تروزارد ويعيد الفارق لخمس نقاط مع السيتي اللي عنده مباراة مؤجلة في رصيده. بعثمان يعني طلع بالزبدة.
7: أكيد
6: أرسنال.
7: أكيد فوز مهم وصعب على ملعب مثل ملعب وستهام. وستهام صار على عدم الهبوط، والحين ما في مباراة سهلة لأرسنال ولا السيتي. دائما المباراة تكون صعبة بالجولات الأخيرة. أكيد الاستحواذ 64 مقابل 36، التسديدات 15 للأرسنال مقابل 9 لوستهام، ولكن مو كل شيء انك انت الافضل يعني معناته انت تفوز. وستهام اضاع انفراد والنتيجة 0-0 من فرنانديز البرتغالي، انفرد بحارس المرمى رايا داخل خط الستة، وصل لي خط الستة. التصدي هذا يمكن يعطي الدوري حق الارسنال. ورايا دايما مميز محمد، 18 مباراة كلين شيت بهذا الدوري بالموسم هذا من 36 مباراة،
6: رغم كبير
7: يعني نتكلم نص المباريات كلين شيت. من الأرسنال لابد من تسجيل أكثر من هدف، هدف واحد ما يطمن. يعني أنت مباراتك مع نيوكاسل، إيه مع نيوكاسل 1-0 وعانيت لي، فزت 1-0 أمس 1-0 باللحظات الأخيرة سجل وست

0: تام، ولكن لقى الهدف، هدف تروسارد في الدقيقة 83 من صناعة البديل أوديغارد النرويجي اللي تخلص من أكثر من لاعب وقدر يصنع هذا الهدف، وهدم هدف مهم جدا وثلاث نقاط أهم من أي شيء ثاني في هذه الجولة.
1: Towards Ramsey, who sends it forward to Harvey Barnes, who's clean through, and Harvey Barnes has scored. McAtee gives it back to Anderson, who's running through,
2: yes!
1: And he scores! Elliot Anderson cramps up as he fires into the Trent end net.

0: نوتنغهام فورست ضمن البقاء في البريمير ليج بعد تعادله مع نيوكاسل. كريديت يحسب لبيريرا ابو عبد الله المدرب البرتغالي الثالث لنوتنغهام فورست هذا الموسم، وشفناه شلون طلع بصعوبه امام استون فيلا في نصف نهائي اليوروبا ليج.
1: صحيح، تكلم بقاء مستحق. نوتنغهام فورست ملعبه مع بيريرا بهدف التعادل امام نيوكاسل قبل النهايه بدقيقتين، سجلها هيليوت اندرسون من صناعه مكاتي في ربع ساعه الاخيره التي شهدت تقدم نيوكاسل بهدف هاربي بارينيس. بعد رحيل سوندايش وقدوم بيريرا كان عامل مؤثر لنوتنغهام فورست في تطور اداء وانعكس على النتائج. نوتنغهام في الفتره الاخيره من الموسم وصل لنصف نهائي اليوروبا ليج، وبقاءه في البريمير ليج حقق مع المدرب 16 نقطة منذ استلامه في 10 مباريات مع متبقي جولتين.
0: وعادله الشخصية مو بس الفوز والنقاط، بس انه وصل لأهداف الإدارة
1: ما بيطيح
0: البريمير ليج. اليوم مباراة مهمة ابو عثمان، توتنهام هوتسبير ليدز يونايتد في ملعب توتنهام هوتسبير ستاديوم الساعة 10. سبيرز يعني بعد تعادل وفوزين متتاليين مع ديزيربي يبي يستغل تعثر وستهام يونايتد أمس في الديربي ويبتعد عن منطقة الخطر لما يستقبل ليدز اللي ضمن البقاء رسميا في دوري الأضواء.
2: يعني أبو حمد تكلم عن توتنهام ترتيب 17 ضد ليدز اللي هو 16، يعني بينهم مركز ولكن الفرق 6 نقاط. توتنهام مع ديزيربي يقدم مستوى مميز، نتائج أفضل، عودة بنتاكور وبيسوما بوسط الملعب إضافة كبيرة للفريق، ريتشاردسون الهداف البرازيلي 10 أهداف، سولانكي اللي كل ما شارك يكون له دور كبير في التسجيل أو صناعة الأهداف، كاليجر اللي القادم من أتلتيكو مدريد إضافة كبيرة، نشوف يشغل مركز إنه يلعب تحت المهاجمين، فاركي الألماني مدرب اللي هو ليدز يونايتد هذا الموسم الثالث له، يقدم مستوى مميز بالثلاث سنوات هذه الدوري، بالدوري آخر 6 مباريات 3 تعادلات و3 مباريات فوز، هذا اللي خلاه يبتعد عن مناطق الهبوط. الهبوط تعادل مع كريستال وبرنتفورد وبورموث، وفاز على يونايتد وولفرهامبتون وبيرلي، ويحسب له النقاط اللي تحصل عليها انه ابتعد عن منطقة صح. الهبوط كالفرد ليون هداف الفريق، أريسون هو صانع العاب الفريق بليدز يونايتد اللي هو الأمريكي.
0: نقول يعني مباراة مهمة اليوم تابعوها الساعة 10 ما بين توتنهام هوتسبير وليدز يونايتد، مباراة ما فيها
1: تستحق صح المتابعة صح.
0: ما فيها تراخي أبدا. نروح الدوري الإيطالي اللي ما سولفنا فيه أمس، نسولف عن مباريات اليوم.
1: مباراة أمس خذيت الدوري واحد،
0: بس في ضرب على المقاعد الأوروبية أبو عبد الله، ولا شنو نسكر الحوار؟
1: لا لا لا لا
0: خلاص. ننهي نحط أصالة تبي تسمع
1: أصالة.
3: تشاو. I'm Alessandra, I'm from Milan and I support Inter.
4: Schneider controlla un buon pallone, lo affida a Milito, in area Milito, Milito! Sempre Milito! Porta in vantaggio l'Inter al 34esimo del primo tempo.
3: Ciao. My name is Lucia, I come from Napoli and I support Napoli.

0: games for the Nerazzurri.
1: الله موسيقى الدوري الإيطالي غير الدوري الإيطالي. مباراة صارت أول أمس كانت بروفا لنهائي الكاس باكر على نفس الملعب فاز فيها بطل إيطاليا 3-0 إنتر على لاتسيو بكل أريحية، وانتقم الإنتر من أضاع منه الدوري موسم الماضي.
2: أيوة شر انتقام ذهابا وإيابا
1: وبدون لا يستقبل ولا جول.
2: لا يستقبل كيفو مع الإنتر بطل الدوري وأقرب لثنائية في موسمه الأول حقيقة. تفوق على لاتسيو مثل ما قلنا ذهابا 2-0 وإيابا 3-0، سجل 5 أهداف وكلين شيت. أنا يعجبني كيفو صراحة، معجب فيه جدا، مدرب شجاع، هو الأفضل في إيطاليا على المستوى الهجومي، تسجيله أكثر الأهداف وحسمه للدوري مبكرا بعد تصدره فترة طويلة، أكدت أحقيته مع عودة هدافه لوتارو اللي افتتح التسجيل وصنع هدف في الشوط الأول. وراح يكون وضع صعب على ساري لاتسيو مع نشوة فوز الإنتر بلقب الدوري، لكن الحذر من لاتسيو وعدم الإفراط بالثقة بدون، لأن مباريات الكؤوس والرغبة فيها تحقيق لقب من مباراة واحدة عكس الدوري، إن ما يكون لك هدف.
1: يبون البطاقة الأوروبية
2: طبعا، البطاقة الأوروبية مثل ما قلت في مباراة الأمس يعني ما كان في هدف، لكن في هدف مباراة نهائي الكاس وراح تكون صعبة أتوقع.
3: من كومو نحو الأمام، كرة طويلة عند الدفاع إدمونسون، وهنا الخطأ، دوفيكاس داخل منطقة الجزاء، حطها اليوناني، حطها كومو في المقدمة، دوفيكاس يستفيد، خطأ بوم في المرمى، جول
1: كومو ضمن المشاركة الأوروبية لأول مرة بتاريخه، لكنه يحلم بالتأهل للأبطال ويتمنى تعثر روما وتعثر اليوفي علشان يصيد المركز الرابع، تعثر الميلان وروما، اليوفي شوية راح ثالث ابتعد شوية وضمن أكثر. يحسب لفابريغاس اشتغل على هالفريق،
2: نعم،
1: وصله للسيمي فاينل، ولو مو مصادف في الانتر في السيمي فاينل كاس كان صادف في الانتر في النهائي.
2: صح.
1: يعني ممكن يوصل النهائي ويستحق الوصول النهائي بصراحة، وشفنا ان الانتر الوحيد اللي قدر يتغلب على كومو بهذه السيطرة ذهابا وياب في الدوري،
2: نتائج كبيرة
1: وذهاب وياب في الكاس. فنتكلم على فابريغاس يستحق هذه البطاقة اللي تأهل أوروبا، وأنا أتمنى وجوده في الأبطال بصراحة. فريق كبير، فريق خذوه من الإفلاس، استثمر فيه فابريغاس هو وبعض اللاعبين أمثال هنري وفاران وأيضا يمكن رينا وبعض اللاعبين، لكن وجود فينجر كمستشار لهذا الفريق. بس كومو انتظروه الموسم القادم سيكون معزز بعناصر.
2: أتفق معك.
3: الكرة طويلة لمصلحة البيانكونيري كوب ماينرز، تمريرة هنا على مشارف في منطقة الجزاء، فلاحوفيتش يستلم، فلاحوفيتش في الثانية 11، أول كرة، أجمل بداية، أحلى حكاية، اليوفي من الكرة الأولى، بوم بوم بوم في المرمى، جول.
1: يوفي سجل في أول 11 ثانية، اليوفي ثالث الترتيب بعد الفوز على ليتشي، المصارع الهبوط رجع فلاوفيتش، فعاد يوفي للتسجيل وبكل سهولة بأول 11 ثانية.
2: نعم، يوفي سباليتي استحق الفوز في أرض ليتشي وعاد 3 نقاط ثمينة جدا، وبدأ مبكرا جدا بالتسجيل من عرضية كامبياسو ترجمها فلاوفيتش لهدف المباراة الوحيد، وخرج الفريق بكلين شيت، نجح باستحواذ 65% على المباراة ومنع ليتشي من تشكيل خطورة على مرمى في مباراة نادرة الفرص، ممكن فرصتين ليوفي واحدة لليتشي. تقدم بهذا الفوز المركز الثالث، فارق نقطة عن ميلان وروما وثلاث نقاط عن كومو. أنا مثل ما توقعت ولازلت أن اليوفي راح يكون في الأبطال الموسم القادم.
4: كاتالير بيلعبها الآن، كرة حلوة داخل منطقة الجزاء، لازالت قائمة الكرة لإيدرسون، الله، قبل الوداع وقبل مغادرة الشمال الإيطالي في أي لحظة، بل إن أتلانتا يستعرض أمام المرمى، الله، لم أكمل كلامي وحديثي، الميلان في سانسيرو ينهار، كرة في منتصف الملعب

0: بيرسون خطرة أمام المرمى، راس بدوري يسقط راس ميلان في سان سيرو، راس بدوري يسجل الهدف الثالث لمصلحة أتلانتا.
1: هذه الموسيقى هي تليق بالميلان بعد سابع مواجهة على التوالي. سابع مواجهة على التوالي قد فاذر هذا أبو عبد الله قد فاذر هذا سابع مواجهة على التوالي الميلان لا يفوز على أتلانتا بعد الخسارة بطريقة هيتشكوكية. الميلان حصل على 4 نقاط من أصل 18 نقطة في آخر 6 مباريات قد تبعده عن الأبطال. أبو عبد الله التراجع مخيف، 3 أهداف يتقدم فيهم أتلانتا ثم يتدارك الميلان في اللحظات الأخيرة ليسجل هدفين. الميلان يعاني كثيرا في التسجيل ويعاني كثيرا في الخط الخلفي استقبال الأهداف. الميلان يملك عناصر، أليجري مو عارف يستخدمهم، غريبة يعني أليجري مو أول مرة يدرب الميلان ولا أول مرة يدرب الدوري الإيطالي، واحد من أفضل المدربين، أفضل من يقرؤون المباريات، درب اليوفي درب الميلان وخذ أفضل مدرب وبوجود مورينيو وبوجود مدربين كبار داخل إيطاليا، وهو كان يدرب كالياري يعني ما كان يدرب فريق كبير. لكن إيش قاعد يصير بالميلان؟ ميلان يعني ممكن يتبخر منه مقعد الأبطال.
2: ممكن أنت لما تتكلم محمد عن الميلان يعني اللي يشجعون الميلان مستائين بشكل كبير، الإدارة المدرب اللاعبين. فأنا أحمل المدرب أكثر شيء. ليش؟ أنك أنت مو قاعد تسيطر على اللاعبين. يعني أنا لما أستمر طوال الموسم مو بأدائي مو مستواي مو عنصر عنصرين، أكيد راح هذه اللعبة جماعية، أكيد راح تأثر. إذا أنت بتعتمد على لياو سنة من قبل 4-5 سنوات خذ الدوري معاه كان له دور كبير، الآن مو موجود، الآن تستقبل أنت 3 أهداف بملعبك بين جمهورك وانت الان تبي مقعد للابطال، ما تقاتل
1: وعندك لعبه انه
2: ما في روح. يعني انت متى سجلت اهدافك
1: على ليتشي؟
2: ايه متى سجلت اهدافك مباراه
1: الامس؟ مباراه امس باخر الوقت،
2: اخر الوقت انت بعد 3-0
1: وواحد منهم بلنتي بعد،
2: ايه 88. فكل هذه امور قاعد تبين لك ان المثلث كله لازم يتبدل.
3: ركنية بالرأس تبعد من الدفاع قريبا من منطقة العمليات، رانش يسدد الهدف، هدف تعادل لروما. ضربة جزاء بعد الرجوع إلى الفار لصالح روما، مالين سينفذ ضربة الجزاء، مالين يتقدم الهدف 3-2 لصالح روما.
1: روما محظوظ بملن وعبد الله الذئاب يعادلون نقاط الميلان 67 وفي المركز الخامس والملاحقة مستمرة. روما يفوز على أرض بارما في إينيو تارديني 3-2.
2: نعم نعم مباراة كانت ممتعة.
1: شنو هالطق اللي صار بوقت الضايع يعني؟
2: رومونتادات
1: غريب.
2: اي رومونتادات، تتكلم عن كاسبريني وضعية جيدة مؤخرا منذ خسارته بخماسية من الانتر، لعب 5 مباريات حقق 4 انتصارات تعادل سجل 13 منها 8 مساهمات لمهاجم الهولندي مالن، سجل 5 وأسست عمل أسست 3،
1: مو طبيعي مو طبيعي.
2: استقبل فريق 3 أهداف 13 نقطة آخر 15 نقطة بعد سلسلة تعثرات أعادت المنافسة في الأمتار. أخيرا مباراة فوزه خارج ملعبه على بارما، مباراة شهدت 5 أهداف وتحولات في النتيجة. تقدم مالن الشوط الأول واستقبل هدفين بالشوط الثاني وعمل رومنتادا في الوقت بدل ضايع بهدفين للهولنديين رينش ومالين من كرة ثابتة ومن بلنتي.
1: اليوم مباراة نابولي بولونيا على ملعب مارادونا الساعة 10:15. شكرا لكل من تابعنا، شكرا أبو عبد الله، شكرا أبو عثمان. خلكم مع مشوار طلوب عبد الله البكور بعد ثواني، فما الله.
4: انت على الرقم الصح، مارينا تشبهك، جو 94
5: دائما تعرفك،
6: شايف حالك،
7: ركز
4: مارينا.
7: اوكي
4: انت حاليا بمشوار

0: سماعتي عادي اجيبها وياي.
1: اي واحده ورني.
0: لا اجيبها وياي.
1: اتوقع الحين ان كلنا عندنا ازمه سماعات وفي مشكله بعد على ما توصل سماعه عبد الله. السماعه ليش تنباق وبروحها تركض ما تلقاها؟ طبجه وطبجه
0: السماعه اللي ما تنباق
1: هذه اللي صح،
0: بس لازم تفلها كل مره لانها أيه. شوف الحين شبكت مع سماعه أيوة. مارينا شوف
1: بواير هذه
0: سماعه بواير. هذه السماعه المميزه انا جربت كل انواع السماعات
1: اي
0: حق المكالمات انا استخدم هذه اللي هي السماعه اللي ما قاعد يشوفون البث المباشر اللي ما عندهم اللي مو وايد بريفليجد نفس اللي موجودين بانغامي مساء الخير على والله عندهم اوبشنز مختلفه يعني وضعهم مختلف تحس قاعدين على قنفة
1: موجودين يعني يشوفوننا وإحنا قراب منهم
0: غير اللي موجودين بالأبليكيشن ويشوفونه ويسمعوننا قاعد يعرفون أنا قاعد أتكلم عن شنو. أما اللي قاعد يسمعنا على FM94 أنا قاعد أتكلم عن السماعة صاحبة الواير عرفتوها
1: ترى أحس
0: أم واير هذه
1: أحس السوالف تصير وايد أحلى بالواير
0: والله ممتازة
1: وفيها نقاش عظيم يعني أنا دائما ساعات مرة شفتك أصلاً وأنت قاعد تتناقش
0: شفت
1: المكالمة

0: تدري شنو النقاش كان؟
1: اتوقع شيء
0: عن العشاء. شكلي جسمه بس ترى انا قاعد اسولف عن اكل.
1: من يطلب؟
0: اي هو من يطلب وشنو ها من دور المالح من الحلو عشان لا يصير لخبطه.
1: صح صح صحيح صحيح.
0: بس بصراحه يعني حق المكالمات هذه، اما حق الاغاني لا نو واي. لا حق الاغاني يا سياره سراوند سيستم قوي او السراوند سيستم اللي بالبيت
1: حلو،
0: او جهاز الفاينل اللي بالبيت
1: روعه،
0: او ايضا شنو بعد هم الايربود ممتازه.
1: واذا تبي تركض
0: ركض لازم ايربود،
1: ايربود
0: عشان لا تطيح.
1: حلو
0: هذه تطيح، هذه ما مو حق تسمع فيها اغاني،
1: هذه مكالمه
0: ما فيها عزل.
1: اي اي
0: بس هي من نوع السماعات اللي تسمع اللي حواليك ولا تحس انك معزول وانت قاعد تتكلم بالتليفون.
1: اي اي ولا يصير فيك ناس ما يصير فيني ساعات.
0: شنو
1: هرنات الناس تحاول تقول يا عبد المطلب وخر بطلبه.
0: انت ما تدري.
1: انا اسف والله السماعه باذني مو
0: شنو سماعتك.
1: عندي حق الركض شيء وعندي حق المطار
0: حق
1: شيء.
0: لا حق المكالمات حق المطار. او
1: المطار
0: حق المطار اللي يبي لك سفنج.
1: اي المطار
0: سداد مو سماعه سداده تبي انت
1: المطار، لان انا ساعات ماخذ اللوك هذا شغل افلام.
0: هذا شنو المطار
1: عرفت اللي
0: نفس الميناء يصير بس حق شيء ثاني.
1: اي ايه تعرف المطار.
0: اي ما اعرف المطار.
1: شوف في دراج كبيره تقدر تشوف طيارات.
0: اه اوكي ايه
1: في اناونسمنت راح يصير.
0: اي متى اخر مره خذيت اجازه؟ خلينا نفضفض قبل لا نبدا. متى انت متى اخر مره خذيت اجازه؟
1: انا شهر 12.
0: شهر 12
1: اي
0: حلو.
1: شهر 12 ايه.
0: انا شهر 10.
1: راح 10 وايد والله.
0: اي
1: اي
0: مو انا ما اتكلم عن بالليل، بالليل والصبح مع بعض
1: كلهم
0: مع بعض هو خلاط شويه
1: سلكتول سلكتول
0: والله. ولهت على السفر بصراحه.
1: يلا قريب.
0: اي
1: قريب يبي لك رحله.
0: خنقتني العبره لحظه.
1: شوف على بهالحاله
0: لانه كان عندي سفره تكنسلت شهر 4
1: كلنا. شوف على بهالحاله بلاقي لك اغنيه الغروب اللي تناسب. يلا تناسب
0: بجني تكفى بجني. يلا
1: راح اروح حق احسن جسمي انا لها شمس. تخيلك رايح المطار عبد الله دازج ناطق.
0: ولهت على صوت تواير الجنطه. ولهت على سير الجناط اللي يطول.
1: الله.
0: ولهت على طوطوط. ولهت على النداء الأخير. ولهت على ديوتي فري. ولهت على الركضة. ولهت على الترانزيت. ولهت على أكل الطيارة الصغير هذا اللي متقلقص لذيذ.
1: بقى واحدة أنا ولهت عليها.
0: شنو؟
1: الوزن الزايد. راضي فيها المرة.

0: يعني أغنية غروبك هي دقيقتين ونص، بس هي وايد أعمق من دقيقتين ونص.
1: لاحظت
0: شنو إحساسه؟
1: جبار
0: ما شاء الله. حسين الجسمي صج عنده حس، إذا بيغني دراما يغني دراما من قلب، تحسه صج مجروح، وبالأغاني السعيدة تحسه حد مستانس تصدقه بالحالتين. عجيب. أروح حق أغنية غروبي، بس قبل لا أروح لها خلينا نقول حق الناس شنو أسئلتنا اليوم. السؤال الأول هو أكثر سؤال أنا أبي إجابته، أبي أعرف شنو آخر شيء قلتوه وسألتوه حق تشات جي بي تي أو جوجل.
1: عجيب عجيب عجيب. السؤال الثاني صراحة أنا بعرف إجابته، لأن أنا يمكن أشارك وياكم. لو تقدر تسمي شارع باسمك بأي مدينة ما عدا الكويت، أي مكان برا الكويت، أي دولة تختار وأي منطقة
0: وليش؟
1: وأبهرنا أبهرنا باللوكيشنات والأماكن.
0: هاي واي يطلع على شيء مميز، على البحر مثلا
1: مثلا،
0: ولا شارع صغير كذي بحارة. أما السؤال الثالث والأخير يقول شنو السؤال اللي ودك أن أحد يسألك عنه وما حد قاعد يسألك عن هذا الموضوع؟ إحنا ممكن نسألك ترى.
1: ممكن.
0: إيه، أنت ما تبي شلونك شخبارك، تبي شيء أعمق قل لنا، إحنا نسألك على 22-20-94 عن طريق الواتساب. جاوبوا على الثلاث أسئلة لمشوار هذا المساء. أغنية غروبي هي أغنية تتكلم عن نفسها، انزلت بنسخة طبيعية وعادية بالاستوديو، وبعدها ب 2026 بحفل اسمه جوي أوردز كان بالرياض، صار من أهم الأماكن لتقديم الجوائز للفنانين العرب والعالميين، وصار المكان اللي الفنانين ودهم ياخذون جائزة منه. هذه النسخة قدمتها عبير نعمة بالتعاون مع الموزع الموسيقي جان ماري رياشي، وسووا لها إضافات مختلفة بأداء لايف.

0: ساعه كامله على مارين اف ام كلها.
1: هاي انا تو
2: الليله الساعه 9 على مارين اف ام.
3: Yeah, Kylie sent me like 2 boxes, like 3 boxes.
4: But so am I, but it's not about that.
5: Don't know what she's saying. I didn't know she sang. I thought she rapped or whatever.
6: They love it. They love asking these questions.
7: I like mugs because they're very comfortable in your hand.
8: Pop culture, shinu shinu sayer.
9: وقت المشاوير أكيد مع عبد الله وطلوب بمشوار.
10: يعني هو كفر ألبومها قاعد تقلب بالهواء. وايد حلوة الفكرة. وايد حلو. عرفت هذه مات اليهال؟
11: اي
10: شنو اسمها؟
11: سوينج؟
10: اي اي انا قلت بتقولها بالعربي.
11: شلون اقول لك؟ لا اسمها دوارف.
10: دوارف الدوارف. هذه عرفتها اللي لازم احد يدزك بعدين يهدك وانت ترجع لورا وايد
11: تروح لي.
10: لما ردت لورا راحت لفوق اقلبت وهي بالهواء عشان يصورونها.
11: برافو.
10: وخلتها كفر الالبوم القادم.
11: اصفق لها. انت شو مسميها الحين؟
10: شنو؟
11: وجه الخير.
10: وجه الخير.
11: اهي وجه الخير.
10: كان نتكلم عن اوليفيا رودريجو اللي عندها وايد اغاني من قبل معروفه. راح ينزلها البوم بتاريخ 12/6 باسم You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. شكلك وايد حزينه مع انك انت تحبين.
11: حق الناس الحين قاعد يسمعون الاسم وقاعد يسمعون عن الالبوم ومتى راح ينزل. اللي شاف امس مباراة كلاسيكو كانوا قاعد يحطون الكاميرا على واحدة وايد بين الجمهور. هذه هي لان كان امس تيشيرت برشلونة بالكلاسيكو عبارة عن سبونسر حق البومها الجاي. فهي بالنسبة لي وي الخير لان اونو دوس ما كان يكفي.
10: برشلونة كان قاعد يلعبون مع
11: ريال مدريد
10: وكم فازوا برشلونة؟
11: 2-0.
10: 2-0. راح الغي هذا الخبر لان انا كنت اشجع ريال مدريد فلازم اتعاطف. بس موضوع في اوليفيا رودريجو، انا بشجع برشلونه بس اليوم.
11: برافو عليك
10: علشان اوليفيا.
11: دائما احنا راح نبهرك بالالبومات.
10: بس ترى وايد حلوه الحركه انهم قاعد يسوقون. يعني برشلونه السبونسر مالهم سبوتيفاي.
11: يس.
10: فحاطين اللوجو مال اوليفيا على تيشرتات برشلونه طول المباراه اللي هي من اكثر المباريات اللي الناس تتابعها.
11: صح.
10: فتسويق قوي حقها وحق البومها اللي راح ينزل تاريخ 12/6 بعد شهر ويوم من اليوم.
11: اتوقع برشلونية لازم نشتري البومها لان انتم عارفين يعني امس المباراه كانت ولا اروع.
10: حلوه المباراه
11: جدا.
10: الحين منو متصدر بالدوري؟
11: خذينا الدوري امس في برشلونه على ريال مدريد.
10: فزتوا بالدوري خلاص.
11: فنيتو. فنيال.
10: وكان هالمباراه مصيريا اللي يفوز فيها يحدد.
11: يس.
10: لا
11: طبعا
10: لا تحرون
11: وناسه.
10: لا احتريت.
11: شوف اوليفيا مستانسه امس.
10: كل مدريدي انا متعاطف معاك وكل برشلوني مبروك. بصوت شيء خفيف. بس والله انا احب مدينه برشلونه اكثر من مدينه مدريد. فانا اليوم راح تصدق انا رايح الاستاديوم مال كامب نو.
11: اوكي.
10: باسمه الاصلي قبل وما رحت برنابيو.
11: عاد تصدق انا عكسك. انا احب مدينه
10: انت
11: مدريد.
10: انت رحت مدريد؟
11: احب مدينه مدريد اكثر من برشلونه.
10: صدق؟
11: اي احس القى نفسي بمدريد.
10: ما ادري
11: كمدينه.
10: كمدينة فقط.
11: فقط لا غير.
10: فالحق النادي. النادي هم زين.
11: نادي لا انسى الموضوع.
10: نادي الأثرياء أحسه.
11: لا
10: صج بعد. مدريد في... العاصمة.
11: صحيح.
10: وكله يشترون أغلى لاعبين.
11: وإحنا في برشلونة.
10: برشلونة مساكين.
11: السلوغن مالنا إحنا أكثر من نادي. إحنا عائلة.
10: هذا سلوغن مارينا أكثر من مجرد إذاعة. صج. إنزين خل نروح بمشوار أغاني معروفة. حق أوليفيا رودريجو اللي راح ينزل ألبومها تاريخ 12/6 وكانت موجودة على تيشيرت برشلونة اللي فازوا بالدوري أمس. هذه ملحق بلنتي.
11: أي
10: ملحق بسيط
11: بس بطابع موسيقي
10: فني. طبعا
11: موسيقي.
10: برافو عليك. أبي أسمعك هالغنية اسمها ليسن.
11: أوكي.
10: والله اسمها ليسن. والله العظيم درايفرز ليسن.
11: سوي تراي هي.
10: هي كانت ماخذة ليسن وكان في موقف هناك وايد مميز بحياتها فسوت أغنية. الانترو مالها مستخدمينه برنامج إذاعي اسمه مشوار.
11: اوكي.
10: إيه.
11: هذا اللي يحطونه مارينا فين؟
10: اول البرنامج الانترودكشن تبدا بهالطريقة. انا سامع هالصوت من قبل. اوليفيا موجودة من زمان عندنا.

0: وقت المشاوير. أكيد مع عبد الله وطلوب.
1: هذه المرحلة الأخيرة يعني، عرفت؟ اللي لما كل شيء ينهار، اللي تتوقعه واللي ما تتوقعه ينهار، كل شيء قرر إنه يستسلم.
2: إنها الحلقة الأخيرة. هذا اللي ناقص.
1: حلقة الفرن هذه اسمها.
2: هذا آخر شيء كنت أتوقع.
1: أنا قاعد أشوف أشياء أتخرى بالواتساب.
2: لاحظت؟ ما شاء الله.
1: وايد أشياء مرعبة.
2: بس شنو في شيء غريب؟
1: في تحليل هني قاعد يصير، في تحليل. أقوى ناس اللي يدزون لنا صور، يعني هذيلا أقوى ناس يعرفون نفسهم. راح نشوف إجاباتكم على الثلاث أسئلة في مشوار هذا المساء. السؤال الأول يقول شنو آخر شيء سألته حق شات جي بي تي؟ صدق مو السؤال اللي قبل، أبي آخر سؤال أو آخر شيء سويت له سيرش بجوجل.
2: حسن عندكم وايد شغلات والناس قاعد تشاركنا الحين، وقاعد نشوف مسجاتكم الروعة. المسج الثاني اللي أنا صج ناطر بعرف منه بياخذ أي شارع بأي مدينة. لو عندك القدرة أنك أنت تاخذ شارع بأي دولة برا العالم، أي مكان تبي غير الكويت، بتسميه باسمك؟ أي دولة ووين المنطقة؟ لو سمحتوا ترى بس حبيت أقول لكم أن ماربية بورتوبانس مأخوذ خلاص.
1: أصلا هذه باسمك؟
2: أي رحت
1: المنطقة مو الشارع. أي بس إيه العميد.
2: رحت صيف الجاي شارع طلوب راح يصير
1: منطقة طلوب.
2: أي الله.
1: أي حلوة. وشنو مسوي جاي ببراندز كويتية؟
2: أي
1: يعني
2: موجودين.
1: أقوى قهوة، أقوى مطعم، المطعم الهلتي اللي نحبه موجود.
2: هذه الساحة اللي بنص ساحة الخيام أتوقع.
1: لا مو معرض، بتسوي معرض؟
2: هناك مكانه.
1: مبنو ولا خيمة؟
2: يسوون ترى فترة
1: حر زين. ترى حر.
2: عسل على القلب والله.
1: اوكي فهمت انا واصل اي مرحلة انت من الانهيار الداخلي.
2: بس ودوني.
1: اجاباتكم راح تكون على الواتساب على 22 20 94. السؤال الاخير شنو السؤال اللي ودك احد يسألك؟ انا مثلا ما ودي اي احد يسألني اي سؤال.
2: لا
1: ولا سؤال
2: خلوني.
1: واجابتي اصلا لا اوريدي الديفولت مالي انا لا ترى.
2: بس انا عندي سؤال واحد ودي اسألك.
1: لا
2: صدقني
1: صدقني لا.
2: اي اوكي
1: شنو سؤالك اللي إجابته لا
2: لازم نشغله.
1: لا شغله. هزار ممكن تساعدينا بموضوع الخلاط؟ الخلاط مالنا ممكن يرد لأنه وايد أهون من الوضع الحالي.
2: باقي شوية
1: باقي أنا اللي أنط
2: وسوي تان.
1: لا عاد زوليتنا والله ترى زوليتنا وايد حلوة.
2: أي كنا بس
1: يعني هذه إذا مو هي اللي بالي الحالة اللي أنا فيها. عرفت الحالة؟ عرفتها. إذا شفتني قاعد أجدف معناته وصلت هذه الحالة.
2: إيه هزار مشكورة.
1: إيه الله يبرد عليك دنيا وآخرة. ما عليه إحنا ترى وايد شفافين معاكم، يعني نقول لكم إذا مثلا يا جماعة في شيء طاح من فوق.
2: إيش قاعد يصير؟ إيش قاعد يصير؟
1: أنا أقول إيش رأيكم نطلع
2: حلو. لا
1: نطلع نتمشى شوي ونرد.
2: حلو
1: يا جماعة. يا جماعة في شيء ما نقدر نتحكم فيه.
2: لحقوا علينا.
1: سكيورتي. نداء إلى نواف النجادة انقذنا. أول مرة أخاطب الإدارة بس أتوقع مطلب. إيش رأيك نروح بريك؟
2: أي إيش رأيك بريك؟ نضحك فيه نرجع.
1: أي واحدة منهم تبي؟
2: أي واحدة
1: حاجة هذه. اي واحدة انا راضي. خوش اغنية هذه
2: وايد.
1: احنا بنروح بريك اضطراري ورد لكم ان شاء الله.

0: 22/4 البداية مع أحمد اللي يقول مساء الخير، أهلا وسهلا، مساء النور. هلا. آخر سؤال سألته أنا حاب الصراحة على طول صدق
1: يجاوب من صدق.
0: آخر سؤال سألته شات جي بي تي كان عن توقعات برجي اليوم. صدق ليش؟
1: شنو برجه تقى؟
0: شوف إذا أحد يسأل عن توقعات برجه اليوم فهو أتوقع برج السرطان.
1: أنا أحس جوزاء،
0: واللي فايز راح يختار غنية.
1: وافقنا.
0: أوكي آخر شيء يطلع ليه أسد
1: أو حوت.
0: ممكن ترى.
1: أي ممكن. أي.
0: بس ليش سأل شات جي بي تي هذا؟ مو موجود التوقعات بالجريدة؟
1: ما أصلا.
0: صح تذكرون؟
1: في أخباري.
0: بالجريدة يكتبون. والضايق كنت أصدق قبل.
1: حظك 90%
0: يعني ما أدري إيه. بس حبيت إنه هو صريح وقال لنا يعني. أما المسج اللي بعده.
1: المسج اللي بعده هذا ترى احس ان المسج حقي انا، لان المسج اللي جاي بالضبط هو ان كلنا نتشارك فيه. كاتبه مساء الخير، قبل ساعات سال شات جي بي تي هالسؤال. من منو؟ من نوره. شنو ساله؟ سال لو سمحت تمرين البيربيز اختراع منو؟ وطلع لها يعني الديتيل.

0: بيربيز كاملة الله يسامحه اسمه رويال بيربيز. هو دكتور سوى هالاختراع هذا ب 1939.
1: ما ادري شنو ودي اقول له.
0: تخيل والله طلعنا
1: بالثلاثينيات مختارينه او مخترعينه.
0: تخيل وهذا مشكلة الحين احنا قاعد يسوونه فيه انه هو العقاب مالك بالنادي، بس هو ذاك الوقت كان له موضوع مختلف وايد. هو بس يعني بارا كان يبي يعرف ايش كثر الانسان يقدر يستحمل والامور
1: ما نقدر. شكرا. تدري انا كل ما المدرب يقول يلا بيربيز لا هو يسالنا تبون ولا لا، اقول له لا.
0: انتوا مع جنب ولا من غير جنب؟
1: ما اسوي
0: والله برافو
1: ما نسوي، لان احنا اصلا طريقه التمرين او هالنوع من التمارين مو تمرين سريع.
0: اي
1: يعني مو هت ولا هو شو اسمه الثاني التمرين السريع شو اسمه اللي انت تسوي شنو اسمه
0: هايروكس
1: مثلا. احنا لا بوت كامب، البوت كامب ما له علاقه بالسرعه.
0: اي انتوا
1: هو له علاقه بالوزن
0: زين
1: اوزان مو سرعه.
0: اي انا شنو قاعد افكر انت تسولف، احنا نركض على تريدميل نركض مثلا دقيقه تنزل الحين على طول بيربيز جامب.
1: ليش ونطفق رفيجك انتوا هذيل؟
0: لا اذا
1: في شفت فيديو اللي نطفق رفيجك
0: هذا صار فيني هالتمرين راح اطيح على رفيجي.
1: لان شنو رفيجك يكون مسوي بلانك مرتفع
0: اوكي
1: وانت تطمر فوقه تعبره.
0: يا رب مدرب
1: ليش؟
0: يا رب مدربنا ما يسمعك.
1: اذا جاي يسمعني انا ودي سوي هالتمرين حق طلول باكر.
0: لا يا
1: باكر انت قاعد تروح؟
0: اي
1: اوكي باكر هذا تمرينكم ان شاء الله. زين بس حبيت يعني نوره من كثر ما هي مستاءة من التمرين قالت من اللي سواه؟
0: واضح
1: من اللي بلشنا وهو سواه وبتلشنا فيه لغايه الحين. اما المسج اللي بعده فهو جاينا من المتصدر البرشلوني يقول مساء الخير عبد الله وللمتصدر البرشلوني وهزار، معاكم صديقكم ومستمعكم المميز لمشوار مبارك. عندك اي تعليق على
0: ترى مبارك شمات للعلم هو مدريدي وتعود انه دائما يدز لي دايركت مسج اذا كنا خسرانين. الحين ما شاء الله صاير كيوت بالمسج ما شاء الله الله يحفظك. تكمله المسج مال مبارك كاتب اخر سؤال سالته للشات جي بي تي، ابي يسوي لي جدول رحله لاوروبا تكون الدول الاسكندنافيه من ضمنهم. افا عليك ليش تسال؟ انا موجود وانا اساعدك واسوي لك جدول ولا غلطه.
1: عندك حق هناك
0: مبارك راح اوديه تدري وين؟
1: وين؟
0: سيبيريا بعيد عن اسكندنافيا.
1: ليش مودي مكان غلط
0: عشان اعرف شلون يختار اغانيه مره ثانيه.
1: يقول لك انت وين وصلت بالمسج؟ المسج لانه هو عباره عن برقيه اخر شيء.
0: وصل
1: السؤال اللي ودي يسالوني اياه وما حد سالني اياه. سال السؤال تكفى.
0: شوف هو كاتب شنو السؤال ودي يسالوني اياه وما حد سالني اياه الحين اللي شيء مستحيل تتسامح فيه، وجوابي هو الشخص المنان اللي يقول انا اعطيت وانا سويت.
1: الشخص المتنان قريت المتنان. ليش قريت المتنان؟
0: من الاجواء حاليا
1: ما ادري يمكن ايه
0: اتوقع الاجواء. صراحه مبارك انا اتفق وياك، المنان هذا اللي يعطيك ويبي من عليك من شخصيات اللي شيلهم من حياتك بليز. الغريب الموضوع انه عجبني سالفه الشارع، اختار شارع تصدق؟
1: وين؟
0: راح انتر لكن بسويسرا.
1: اسمع
0: شنو هذا؟
1: شو اسم الشارع؟
0: اسمه هوهوفيتش.
1: ادوكن؟
0: هوهوفيتش
1: هوغن هذا.
0: ما ادري شو الشارع هذا.
1: هوهوفيتش.
0: تصدق مبارك لو يسمونه باسمك وايد اسهل؟
1: والله اسهل مبارك. اسهل شيء مبارك ستريت اسهل
0: احلى واجمل.
1: بس اللوكيشن حلو.
0: عجيب يا مبارك.
1: المسج اللي بعده جاينا من تغريد المميزة، لأن تغريد هالمرة الصورة مختلفة تماماً. الصورة عليها كلام مصورة من البث المباشر.
0: الله يا تغريد الله على الكلام.
1: شوف الكلام اللي مكتوب.
0: عجيب.
1: لا لا ايش هالحكي الحلو. شوف شوف شوف مكتوب على الصورة اللي فيها احنا طبعا من برنامج مشوار، حديث يفهمك او حديث يفهمك صح؟
0: اي
1: خلف كل محادثة جميلة فريق يحب ما يفعل، وصف البث الناجح، صدق، تحضير، حوار راقي، ابتسامة لا ترى.
0: الله.
1: وينها؟
0: ما أدري كاهي.
1: ليش لا ترى؟ كاهي. حديث من القلب يصل إلى القلب، احترام المستمع هو سر الاستمرار. هذا سهم عليك.
0: الله عليك.
1: سهم عليك.
0: أي سهم علي. والله شوف شنو حاطه حقي؟ حاطه كيمي على الهواء تصنع أجمل حوار، صوت واضح وهادي، احترام المستمع، وحديث من القلب يصل إلى القلب. هذا حقي. شوف الأسهم اللي عليك أنت.
1: إيه أوكي. وايد حلو.
0: أيه.
1: التركيز على التفاصيل يصنع الفرق، كن صوتا جميلا في حياة من يستمع، الكواليس صناعة متعة البث. والله الكواليس. الكواليس لو نقدر نقولها كان البرنامج صار وايد اقوى واونس، بس ما نقدر نقولها. تحضير بهدوء ليصل الكلام بوضوح.
0: والله مش
1: انا قاعد اقرا بس انا مو مصدقني. أي. فهمت يعني انا هذا بس شكرا تغريد خوش
0: والله صدق تغريد بقول لك شغله والله يعني انت من المستمعين اللي صدق يعني يمكن انتوا كلكم بالقلب بس كونك انت برا الكويت اللي قاعد تبطلين الابلكيشن وقاعد تشوفينا اول باول على انك مسافره ترى وايد نستانس ويعني يا رب ترجعين بالسلامه وقاعد تسعدنا مسجاتك والصور
1: هالمره من الكويت
0: ردت
1: وهي مسويه الهبه ان تحليل شخصياتنا مسويه عرفت
0: ردت
1: اي كاتبه حبيت بس اسلم واقول اني مجابلتكم قدام التلفزيون من بيتي بالكويت وهذا تحليل شخصياتكم مع الهبه اهلا اهلا اهلا
0: الحمد لله على السلامه وقربت عيني
1: نورتي البلد وبغيت اغنيه طاير من الفرحه لراشد الماجد محدثتكم تغريد من الكويت الشامخه طبعا من مثل الكويت حبيت اختيارها بعد
0: اي فوز من زمان مسمع الاغنيه هذه
1: هذه الاغنيه
0: تذكر يوم هلا فبراير كانت تتمس لازم
1: هذه الاغنيه
0: اي
1: لا لا خيال صدق
0: راشد يعني ترى اتس ساين ها راشد ترى اتس ساين لازم يجي
1: سمعت كلام انه فعلا راح يجي الكويت
0: قالوا
1: اي
0: بس يعني ما اكدوا وايد
1: وسمعت هم كلام انه متى راح يجي الكويت
0: اوه قريب بعيد
1: بس ما اقدر اقول
0: لعب لعبه هذا حرب حرب بارد بارد
1: ما أقدر أقول أكثر إلا لما أتأكد 100%
0: أي.
1: لأننا دائما مشوار ننفي الإشاعات ونأكد الأحداث الواقعية الحقيقية
0: وتعرفونها أول بأول
1: هني فأول ما ندري راح نقول لكم أنتوا أول ناس بس خلوا لنا سطرة حقنا لحد يحجزها رجاء
0: جدام
1: إحنا نبي 6-7 كراسي
0: أي.
1: بس نبي نحجزهم
0: ماكو شيء
1: يعني إحنا بندفع سعرهم بس لحد يحجزهم خامس سطرة زين
0: خامس أخاف في أحد مقتر قدامي أنا دائما على
1: الثالثة
0: ثالثة زيني
1: إيه أنا ما أحب أول واحدة إيه؟ أحب الثالثة هذه الأغنية حقكم كلكم اللي شاركتوا تحديدا حق تغريد

0: ابن شوار مع عبد الله وطلوب من الست للثمان.
1: نستمر في قراءة إجاباتكم على ثلاث أسئلة في مشوار هذا المساء. وصلنا حق مسج جاينا من ذكريات تقول مساء الخير والورد لأحلى جروب مشوار. أهلا وسهلا ومرحبا بالورد وصاحبة الورد ذكريات. مساء النور. أهلا وسهلا. الشارع اللي بسميه باسمي هو في مدينة مدريد واسمه شارع جرانفيا. هذا الشارع اللي كله ماركات بيصير اسمه ذكريات.
2: اختيار قوي
1: غالي
2: صجي. الله يا ذكريات.
1: الله يا غالي من نوعه
2: جرانفيا.
1: والغالي حق الغالي.
2: تستاهل.
1: صح
2: تستاهل.
1: أما بالنسبة حق سويسرا وتحديدا بحيرة لوغانو شوية رمل بس هناك ما في رمل. صارت بحيرة ذكريات.
2: خلت منطقتين من ذكريات.
1: إيه لا بس
2: قاعد تلعب على ثقيل ذكريات.
1: إن عندها مكان مصيف وعندها مكان لفترة الشتاء.
2: ترى الأمانة لو تسمع الاسم شوف في فرق بين بحيرة لوغانو بحيرة ذكريات.
1: أحلى بحيرة ذكريات. حسيتها راقية أكثر.
2: بين جرانفيا شارع ذكريات. الله.
1: أما بالنسبة حق السؤال الأخير ما أحب أي شخص يسألني أي سؤال حتى عن اسمي لحد يسألني. حبيت أنا حبيت التوضيح. هذا توضيح مهم ودمتم بحفظه ورعايته. شكرا ذكريات على هالمسج الحلو. نروح حق مسج جاينا من فاطمة تقول اتفق وياك عبدالله أنا بعد ما بي أي حد يسألني أي سؤال.
2: الظاهر صدق الناس وصلت لمرحلة لا حد يسأل أحد.
1: في شارع في أدنبرا اسمه فيكتوريا ستريت. حرفيا أحسه يشابه روحي وحتى تصور فيه أحلى قصة قريتها بحياتي واللي هي هاري بوتر.
2: اي صح.
1: انا اتفق معك تماما على جانب هاري بوتر بس ادنبرا يبي لي اروح لها ما رحت لها من قبل. حلو حلو. ما ادري ليش بس ما اقدر اقول.
2: الامور زينه.
1: اما المسج اللي بعده مو اللي بعده اللي بعد بعده ولا بعده ولا بعد بعد فهمتني؟
2: عادي.
1: بس لحظه جرانفيا تذكرت على طاري جرانفيا في مدريد.
2: اي
1: ذكرتني ذكريات بغنية احبها وايد.

0: شنو طلبش فيك؟
1: أحب هالغنية، والغنية لها علاقة بمدينة مدريد العاصمة الأسبانية والنادي اللي فيها.
0: إيه ترفست.
1: ليش؟
0: حسيت نفسي متوتر. الصوت
1: حسيت إن انعادت المباراة من البداية بس.

0: ما تدري منو بيفوز؟
1: إيه
0: بس لأن أنا بكون إنسان منصف وعادل.
1: هلو.
0: لازم من هني روح لهني.
1: هلا
0: مبروك لكل برشلوني قاعد يسمع مشوار.
1: فيسكا برسا.
0: مو بس لعبهم أحلى، حتى أغنيتهم أحلى.

0: برضه من فورا بطلعوا يا عدو ليه
1: مشوار من الأحد للخميس
2: من الساعة 6 للساعة 8 بالليل
3: مسرحية هرقل من فريق مسرحية زرقون والمصباح السحري تأتيكم مسرحية هرقل على مسرح دار المهن الطبية في الجابرية بطولة الفنانين هيفاء عادل خالد أمين فيصل العميري لولو الملة بشار الجزاف محمد الكاظمي آلاء الهندي علي المحيني ومريم شعيب وعلى فكرة فريق الإخراج الإبداعي يشتغل على أعمال أنيميشن كبيرة ومعروفة مع ديزني إخراج نجف جمال حياكم الله واستعدوا لأفضل عرض مسرحي عائلي هالموسم
2: من الست للثمان يعني أكيد بسمع مشوار ده. على مارينا تايم
4: شوف أنا في ناس لما يقولون يبون أغنية هم وضعهم يصير غير ليش؟
5: صح
4: لأن الناس اللي يزورونا بالاستديو من الأهل والأصدقاء وضعهم مختلف
5: دائما
4: عندنا هني جنطة صغيرة فيها أغاني
5: خاصة فيهم هم
4: بس حقهم
5: فاميلي فاميلي باكج
4: وأحس حتى اللي يسمعوننا هم يدرون أن هذا وضع استثنائي ما له علاقة لا بسؤال الحلقة ولا بالأخبار اللي بيسولف فيها ولا بأي فقرة من فقرات مشوار
5: يس
4: هي فأبي منك أنت توشوشهم أنا أحس إن الموضوع صعب أم جي ما أدري إذا صحيح ولا لا
5: شوف للأمانة هم كانوا طالبين مني من قبل وأنا يعني كنت لاهي بالحلقة وأخبارنا بس يعني ما نقدر نقول شيء حق أم لولو لأن هي ظهر توها رادة من الفيلم وصار فيها الإفكت هذا واختارت الأغنية يعني مو اسمها كليشيه هي أغنية أم جي ثريلر يعني إذا تسمع أم جي لازم تسمع الأغنية
4: طبعاً
5: هذه.
4: طبعاً
5: وأنا بيني وبينك قلت لها حاضر ونسيت بس اليوم منورينا بالاستديو مع الحبايب اللي احبهم وايد فحق عشاق ام جي اتوقع الحين احنا اوت اوف كنترول اللي يصير الحين احنا مو ذمه
4: وكل اللي راحوا الفيلم راح يعني يتاثرون وايد بهالاغنيه ويتذكرون مشاهد مختلفه واللي ما راح الفيلم نفس وضعي اتوقع ان هذه اشاره من مشوار ومن مارينا انك تروح تشوف فيلم مايكل جاكسون قبل لا اي احد من ربعك يحرق عليك
5: It's a must اللي بيسوي المون ووك الحين هذا وقتك اللي قلب ذيب بالفول مون هذا وقتك بعد
4: فيلم مايكل جاكسون اللي قاعد يكسر الأرقام القياسية بالمتابعة والمشاهدة والأرقام بالمبيعات وغير كذي أغانية قاعدة تتصدر قوائم موسيقية وايد غير سبوتيفاي وأنغامي وحتى عندنا مارينا بعد موجود بقائمة بيلبورد بين أقوى 100 أغنية

0: صحبة مشوار إي على مارينا اف ام مود.
1: مسجات قاعد توصلني ام جي ام جي ام جي كلهم رايحين الفيلم ومتأثرين بشكل وايد حلو إلا أنا
2: والأهل من كذي
1: يعني هذا الفومو بعينه وعلمه.
2: بس ترى صدق هالويكند عبد الله تكفى روح
1: لازم أروح لأنه خلاص
2: راح تستانس صدقني
1: هالويكند هالويكند
2: خميس عقب الحلقة
1: لا لا لا لا
2: الجمعة بالليل
1: ممكن
2: الظهر
1: الظهر ليش
2: خوش عشان لا يحرق يومك
1: صح
2: تخلص منه وتسوي كل شيء
1: يقول لي
2: اقول لك الحين هو المزاج وين مزاج ان احنا بام جي فجاه تشوف مسجات الناس توديك بعالم ثاني
1: اي لا لا في مسجات خياليه على فكره نكمل بالواتساب اللي وصلنا منكم وين وين وين بعد الخريف اوكي شات جي بي تي اجابه على الخريف فصل من فصول السنه
2: صحيح
1: اي شات جي بي تي يقول ابها تقول قرا لي تحاليلي الطبيه
2: ترى صدق خطرة شوية خطرة
1: صح؟
2: اي شوية خطرة
1: اي يعني من هو؟
2: يعني ساعات ترى زين وساعات يبوش
1: حط كمون ما ايش فيه صار الحواي
2: ولا شنو؟
1: عفوا
2: الفيتامين دي ناقص
1: وتوابع كلنا
2: اي
1: يعني هذا ما ادري اي عدوها بروحة ما ينبلع شات جي بي تي انزين ماكو سؤال ما احبه يعني ارد على كل شيء بطريقتي اوه بطريقتي لاحظ
2: أيه
1: بطريقتي
2: أيه
1: يعني عادي مثلا ممكن يكون رفض
2: مثلا
1: او ممكن يكون اجابه مبسطه
2: مثلا
1: ايه الحمد لله ما عندي منطقه باسمي من باب التغيير
2: لا الحمد لله عندي منطقه باسمي
1: عندي منطقه ابها وين
2: ابها بسعوديه
1: ابها صح
2: اي
1: قاعد اقول وين انا مخي بمخي بالكويت فهمت قاعد اقول وين عندنا بالكويت ابها
2: اي لا
1: حبيت هلا من باب التغيير آية لندن
2: لا.
1: ولا شنو شنو
2: من باب
1: مكتوب؟
2: التغيير يادة بلندن
1: يادة بلندن
2: يعني جادة
1: النية شيء بس اللي قاعد أقراني نيتي غير
2: هو ترى
1: قاعد أقرأ آية لندن هو أحد يفسر لي
2: تفسيرك منطقي
1: منطقي
2: لأن هي المفروض تكتب جادة
1: صح
2: يادة يعني
1: أي.
2: فزين حلو إنه ما في مصر.
1: لأن أنا عبالي هي قطة بدلية وتبي من باب التغيير بالأغاني
2: لا لا لا يعدى يعدى
1: على هالمبدأ على هالأساس بس هي خدت الموضوع
2: أوكسفورد أوكسفورد تبي
1: بشكل مختلف ايه. تماما المسج اللي بعده يقول السلام عليكم يعطيكم العافية يا أمامير يعني جمع قمر أتوقع
2: اي
1: صح
2: أمامير
1: حسيت
2: صح
1: أنا أبي أغير شارع اسم الشارع منتزه راس العين بلبنان وبسميه هنا وسهام كانت في أجمل ذكريات صداقة حقيقية أنا خالة أسيل الله شنو هذا شنو هذا شوف دليل على المحبة والصداقة أيه. تبي تسمي الشارع مو باسمها بروحها هي ورفيجتها
2: الله يحفظهم ترى حلوة صداقة شي.
1: لو سمحتوا أغنية كان عنا طاحون لفيروز
2: والله تستاهلين هيك صداقة اي كذي الناس تتكلم تتعامل مع البشر
1: يعني
2: حب
1: شوف شوف أنا بقولك شيء يعني اليوم ما كنا راح نحط أغاني حق أحد إلا اللي قلت لك الجنطة الصغيرة اللي عندنا اللي فيها أغاني معينة بس أنا لبنان ما أقدر
2: غير
1: لا لبنان ما أقدر لا, لا, لا عفوا يعني وفيروز ما أقدر ما أقدر يعني
2: والله
1: طبعا أقصد ما أقدر أني أقول لا يعني
2: صح صح كلنا والله كلنا
1: وهذه الأغنية شو كانت حلوة الليالي شو كثر لايقة على الشارع والصداقة شنو هذا شنو هالاختيار
2: بس المنتزه شكلي بروح له
1: يبيله
2: احسه قوي
1: بتروح له بالاسم القديم ها
2: لا

0: بمشوار مع عبد الله وطلوب.
1: شوف يعني عايض لما ينزل أغنية كذي فجأة أقول ما هو بلش يتمرن بالنادي ويكون عنده مدرب وصاير حديث الساحة في وسط النوادي الرياضية في الرياض.
2: أوكي.
1: الوضع راح يكون مختلف.
2: أحسي.
1: اختياراته ممكن تتأثر.
2: ضاري.
1: لأن دش الحياة الصحية الحين.
2: كفو عايض.
1: إيه. قاعد يروح وقاعد يسوي محتوى داخل النادي. في ناس يجيبوا له ميكروفون يقولوا له تكفى غن.
2: بالجولة الثانية عرفت؟ بار عالي.
1: بس يعني عايض متعود تشوفه على المسرح، تشوفه بلقاءات، تشوفه يغني، بس انه عايض بالنادي وضع مختلف، قصة ثانية.
2: ترى حلو انك تشترك اشتراك وبالنادي يمك عايض.
1: اي وناسه. اصلا النادي ناس وايد قاموا يشتركون فيه لان عايض قاعد يتمرن بنفس النادي. اي
2: هذا قوة العايض.
1: واخذ تصوير واخذ لا في محتوى قاعد يصير داخل النادي.
2: برافو برافو.
1: بس الف مبروك الحياة الصحية، وشيء وايد حلو انك الواحد يعني حلو انه يهتم بنفسه قبل لا يهتم بالاخرين. يعطي نفسه اول.
2: اتفق. عايض اذا في لكس دي حاول انه ها لا تنحاش منه.
1: لا حاول بالضبط. نزل اغنيه جديده عايض اسمها صديت متعمد. الاغنيه من كلمات سعود النايف ومن الحان فيصل محمد وتوزيع عمر الصباغ. الاغنيه قصتها وايد حلوه يعني شدتني للامانه، وطريقه الغنى في هذه الأغنية وتوصيل القصة بهذا الشكل وايد وايد مناسبة وذكية من عايض. تتكلم الأغنية عن لما تصد عن أحد وهو عبالة أنك أنت مو مهتم فيه، بس أنت صديت علشان لحد ثاني موجود يدري أنك أنت حيل مهتم بهذا الشخص.
2: قوية الفكرة.
1: وايد حلوة الأغنية وفكرتها وايد ذكية، وسعود النايف شاطر بالأغاني الأخيرة اللي كتبها، فيصل محمد اسم قاعد يتكرر بالألحان القوية والناجحة، وعمر صباغ ما يحتاج أي كلام، وخصوصا هم صوت عايض.

0: ساعك كاملة على مارين اف ام كلها.
1: هاي أم تاو
2: الليلة الساعة 9 على مارين اف ام.
3: مزاجي عليهم مشوار ماي فيفورت.
4: أنا لما دريت إن الموضوع قاعد يصير في تخطيط واندماج ومزاج عالي وهي قاعدة تشتغل على ألبومها الجاي تطمنت، قلت بس الموضوع الجاي راح يكون من شركة الإنتاج الخاصة فيها عقب ما حلت كل المشاكل مع الشركة السابقة اللي كانت ماسكة جزء من الإنتاج وشاركتها فيه. الحين الوضع مختلف مع إليسا. إليسا ألبومها الجاي راح يكون من إنتاجها بالكامل، فمسويته على نار هادية.
5: أحس مزجت وايد فيه.
4: ننطر تعاونات مع كاتب وملحن وعازف مميز جدا بنجاحات قوية مع إليسا اللي هو مروان خوري. أتمنى أن اسمه يكون موجود بالألبوم، وأيضا أسامي ثانية مثل عزيز الشافعي ويعني وليد سعد ممكن
5: مثلا.
4: نبي كذي تنوع بهالألبوم الجاي اللي إليسا قاعدة تشتغل عليه والمفروض أنه ينزل خلال الفترة الجاية. وفي أغنية خليجية واحدة سجلتها أوريدي وموجودة من ضمن الألبوم. طبعا هي طلعت وطمنت جمهورها عقب ما صار لها إصابة، بعيد الشر وألف سلامة عليك. صارت لها إصابة ونزلت صورة بالمكتب وإنها قاعدة تشتغل على اللمسات الأخيرة للألبوم القادم. اللمسات الأخيرة معناته راح نسمع شيء قريب، راح نشوف تيزر قريب، راح نشوف فوتو سيشن جديدة ممكن، راح يبين الموضوع.
5: أتوقع إيه. إحنا في مشوار وايد بناس أحس إن لازم نسوي دوكيومنتري. يعني إحنا سولفنا الألبوم، سولفنا التحضيرات من البداية، مش كلمنا الأغنية الخليجية. فأنا وايد مستأنس إن إحنا معاك ليه؟ خلاص يعني it's almost there.
4: عادي، هي عندها دوكيومنتري موجود بنتفليكس اسمه it's okay.
5: It's okay.
4: It's okay. الجملة الأشهر في مشوار إليسا إنه it's okay، إنه عادي. هي كلها تقول كذي. فسمت الدوكيومنتري على هالاسم اللي على فكرة هي كانت تدري ان في ناس وايد كانوا يتنمرون عليها وعلى هالجملة، كانت سمتها على وثائقي باسمها.

0: مع عبد الله طلوق.
1: حبيته من غير ما اعرف
0: مشوار،
1: ما حبيته من الشاشه.
2: نروح كالعادة مثل كل يوم اثنين في هذا الوقت تحديدا للأغاني الطربية الكلاسيكية القديمة، ونروح كذي بمشوار بهالمكان نبحر في أغاني قديمة. الأسبوع اللي طاف سولفنا عن عايشة المرطة، سمعنا أغاني لفنانين مختلفين من ضمنهم محمود الكويتي وشادية ليلى مراد ونجاة الصغيرة. مشوار اليوم راح يبتدي مع فنان خيالي، فنان حالياً بيته قاعد يتحول إلى متحف بمصر علشان الكل يقدر يزوره، العندليب عبد الحليم حافظ.

0: نتكلم عن زمن كانوا يطلقون في أغانيهم بحفلة لايف قدام جمهور. الجمهور يحكم عليك على طول من أول سمعة، فعلشان كذي إذا اندمج تسمعون حتى النسخة اللي نسمعها بهالوقت فيها صوت صفقة، ناس تصفر، ناس كذي تطلع صوت، كل هذا لأن أول مرة انذاعت الأغنية على المسرح كانت بنسخة لايف قدام الجمهور كله.
1: ترى شيء نفسي، ها يعني احنا اليوم بالفن بالاستديو ويحاتي، تخيل انت لايف
0: وفنان مو عادي. يعني عبد الحليم حافظ قدر يكون فنان كممثل وايد ناجح وعنده افلام وايد، كفنان يغني لايف مكسر الدنيا وصوت ما يتكرر، وحتى بالاعمال اللي قاعد يسجلها وتنذاع في الاذاعات العربيه بكل مكان. نتذكر واحده من الاغاني القويه اللي سواها عبد الحليم حافظ وكانت باسم

احساس عالي يلمسك حتى لو انت مو سامعها بوقت اللي نزلت فيه، حتى بعد مرور اكثر من 40 سنة على اصدار الاغنية، يطربك ويسلطنك ويخليك تروح لحالة فنية ثانية. الاغنية الجاية قبل لا نسمعها يغني، نبي نسمع بس المقدمة. المقدمة مالت هذه الاغنية كان فيها عزف اوركسترالي كامل لأهم العازفين بالوطن العربي، وقبل لا يغني عبد الحليم حافظ هذا اللي صار. خل نروح برحلة موسيقية مع هذا الانترو اللي ما أظن راح يتكرر.

0: كل عازف عنده مساحة خاصة فيه رايح بروحه سولو.
1: ايه تدري يقولك شغلة، بنت خالتي قاعد تسمعنا قاعد تقول يعني مزج وصار في طربان من الوضع
0: وليه ما غنى
1: وليه ما وصلنا
0: ما وصل مسرح
1: خلص مشواره وما
0: وليه هو دايس لنا 20 على ما يوصل عبد الحليم. بس عندنا وصل هو عقب هالانترو. خلينا نقول لكم هذه الاغنية اسمها زي الهوى. شنو المقدمة الموسيقية تعطيك انطباع عليه؟ راح تحسه داخل تفاصيل هالاغنية اللي فيها كوبليهات، كل كوبليه يشرح القصة بشكل أحلى من الثاني.

0: صج من الفنانين اللي لازم حتى الأجيال الجديدة يتعلمون يعرفونه يسمعونه لأن إحساسه ما في مثله.
1: أتفق. وأقولك شغلة، توني قاعد أركز على شيء حس قبل ترى عندهم صعب أي كوبليه يقطع عشان يهدي حق أحد. إحنا غاني 3 دقائق
0: يدز له 36 دقيقة من أصل ساعة ممكن. إيه صعب صج. نروح من العندليب عبد الحليم حافظ إلى فنانة ثانية من الفنانات اللي قدموا فن يبقى، فن طربي أصيل، صناعة موسيقية حقيقية قدمها بليغ حمدي بهالغنية تحديدا للفنانة عزيزة جلال. هذه الغنية جددتها وغنتها بطريقتها بوحدة من الحفلات نانسي عجرم، وصارت مشهورة عند الجيل الجديد بوحدة من السنوات. بعدين بعد كم سنة صار في حفلة موسم الرياض فيها أعمال بليغ حمدي ويابو نانسي عجرم كواحدة من الفنانات اللي تأدي هذه الأغنية من أغاني عزيزة جلال واللي هي مستنياك. الحلو بالموضوع أن نانسي كانت قاعدة تغنيها وعزيزة جلال قاعدة وقاعدة تسمعها وقاعدة تشوفها.
1: الله شنو شعور بختلف أنك تشوف الفنان نفسه قاعد يسمعك.
0: والأحلى من هذا تكريم الكبار وهم موجودين بيننا وأعمالهم خالدة وباقية ويحضرون يستمتعون بهذه الأشياء، أن أجيال جديدة قاعدة تسمع هذا الفن المميز الطربي اللي متقدم بأفضل طريقة ممكنة، من نص من لحن من موسيقى وحتى من عازفين يقدمون الأغاني هذه بشكل أوركسترالي كامل. قاعد نتكلم عن كل أغنية فيها أكثر من 50 عازف قاعد يعزفها لايف لأول مرة علشان الجمهور اللي قاعد يسمع ينعجب فيها ويسمعها أكثر من مرة لقدام. أغاني صار لها أكثر من 30-40 سنة ولغاية اليوم حلوة. عزيزة جلال قدمت مستنياك من ألحان بليغ حمدي بهذا الشكل.

0: تدري لو انا صفقوا لي هالصفقه
1: خلاص
0: اروح كواليس اروح بيتنا الحاج
1: اعتني يمكن انزل اسلم على واحد واحد
0: راح اخاف لا لا جمهور قوي وايد هذا الصفقه كثيفه
1: اداء اداء اداء خيالي
0: عزيزه جلال قدمت مستنياك كنا معكم بالفقره الاخيره من مشوار اللي هي فقره الاغاني الطربيه الكلاسيكية القديمة من الست للثمان أنا عبد الله البكور
1: وأنا عبد المطلب نذر
0: حزار دائما بالإعداد وحسين غملوش بالإخراج التلفزيوني نلتقي معاكم مشوار جديد باتشر كالعادة على مارينا الساعة 6 باي باي
2: انت المشوار مع عبد الله وطلوب مارينا فأم
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات المؤشرات المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة
2: مارينا أفهم
4: 94 94 94

0: ساعه كامله على مارين اف ام كلها.
1: هاي أم أدو.
2: الليله الساعه 9 على مارين اف ام.
3: باي وقت ومن اي مكان اسمع وشوف مارين اف ام على ابلكيشن انغامي. جرب الحين.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز
0: مارينا
4: اوكي
5: نبلش ساعة كاملة على مارينا FM كلها

منك قدرت تعيش كنا ما حصل شيء.

بدونك ما أعيش بسلام. عافية أرجع شوف لك أي طريقة بكل الأماكن اللي جمعت بيني وبينك. أشوف صوتك قبل لا أسمعه. حيل أشتاق لك وأوله عليك وما زال فيني شيلك. كلام الليل.

وصار الفراق بيني وبينك، وعيني من بعدك سهيرة، خطاي أني حبيتك وقلبي سميتك، ما كنت أظن أن جزاء حبي بيكون فراق عينك.

توصلني أخبارك منهم وأسمع اسمك بلسانهم، وقلبي ميت من الوله، ما أقدر أصبر عنك أكثر.

0: ما أراعي بكلامي قواعد اللغة ولا أهتم لأصول الشعر، كل اللي يهمني إحساس يلمسك مثل ما لمسني.
1: كلام الليل.

أكلم نفسي لأجل أسليها واملي فراغ العاطفة فيني وأكتم نبرة حزن لثقتي بأنها تهون. كلام الليل.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ترك

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: الحين على أبليكيشن أنغامي. اسمع وشوف مارينا اف ام لايف وين ما كنت بالعالم.
1: احتفظ فيني لنفسي، محتاج انا منهم احد، ليه اشاركهم بشمسي